أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الأخبار من شبكة ARL.
1: دبي إكسبو أصحاب الهمم الدولية استعرض أحدث التقنيات المساعدة المطروحة لأول مرة في المنطقة. الداخلية القطرية مستوى التهديد الأمني مرتفع. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. يستعرض معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الثامنة للعام 2026 الذي يقام في دبي من 19 وحتى 21 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار دمج المجتمعات وتمكين الحياة مجموعة استثنائية من أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة ليؤكد مكانته كأكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يعنى بأصحاب الهمم. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وراعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، إن المعرض أصبح الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يعنى بتعزيز إمكانية الوصول والتقنيات المساعدة والتأهيل والدمج المجتمعي. وأضاف سمو أنه من خلال جمع الجهات الحكومية والمبتكرين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص تحت سقف واحد، يوفر المعرض منصة مثالية لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الحلول والابتكارات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز استقلالية أصحاب الهمم. تشهد الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إضافات نوعية جديدة تهدف إلى تحقيق خطوات جديدة من استراتيجيات الجائزة في توسيع دائرة المشاركات الدولية. وتحمل هذه الدورة تحديثاً لفئات الجائزة وشروطها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار إبراهيم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
2: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. الفئة الأولى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور فوق 16 عام والعمر مفتوح في هذا الفرع ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم. الفئة الثانية هي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور والإناث الذين هم أقل من 16 عام ولا يشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وإنما يشترط فقط التلاوة وأن يكون المتقدم من أصحاب الأصوات الندية. الفئة الثالثة هي الشخصية القرآنية العالمية. التسجيل في هذه الدورة يبدأ من تاريخ 7/7 ويستمر حتى تاريخ 15/8/2026، وبإمكان من يرغب بالمشاركة التسجيل من خلال موقع الجائزة www.quran.gov.ae.
0: شبكة ARN.
1: أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها على الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضاف روبيو في بيان أنه أبلغ الكونغرس رسميا ببدء هذه الإجراءات على أن يصبح إلغاء التصنيف نافذا في غضون 45 يوما ما لم يرفضه المشرعون، وهو أمر غير مرجح. وقال إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إذن ما زال الشغف في مونديال 2026، وتحديدا الليلة، حيث يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا ليلة اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع نهائي لكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. وكل التوفيق للمغرب. إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموافقة على تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 2026. وأضاف الاتحاد في بيان أن الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد ستستكمل في الاجتماع المقبل.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أعترف على الملأ بإني بلشت أفقد السيطرة الصراحة. موضوع الأولاد بعطلة الصيف لا مش يعني مو عارفة مو قادرة أوصف لكم, بس تعرفوا شو اللي مخليني أمسك أعصابي وهدوئي وإني ما أعصب, إنه بقول هبة أنت في يوم من الأيام كانت هذا التسيب وفقدان السيطرة هو اللي عمل لك ذكريات كتير حلوة. يعني أشرح لكم, إحنا الأهالي أحيانا بجوز منعصب على أمور تتعلق بأولادنا ومننسى إنه إحنا في يوم من الأيام عشنا هاي الأيام وهي اللي كانت سبب رئيسي بذكرياتنا. كريم حبيبي الله يحمي يا ربي شاب, وبتعرفوا أن مشكلة أحيانا بهذا العمر اللي هو عمر 17 سنة أنت لا بدك تكون الحازم كتير اللي بتخنق ولا كمان بده يكون في عندك تسيب بالموضوع. المشكلة أنه أنا صحيت الصبح ما لقيت كريم في غرفته. كريم وين؟ كريم نايم تحت بالصالون, المونوبولي منشورة, الله يحمي أصحابه موجودين عنده, الحياة حلوة. أوكي, أنا بكل هدوء وبساطة ما تفرجت ولا حكيت ولا كلمة, يعطيكم العافية السلام عليكم, اجيت على الشغل. وأنا طول ما أنا بالطريق أقول هي بتذكري الذكريات أنت كانت عندك بعطلة الصيف, كان هذا الشيء يعني الماكسيموم اللي أنت عم بتخربي أمور أهلك ربوك عليها. أوكي, اتذكرت أنه أنا في شغلة كنت دايما أعملها والله, يعني هلأ وأنا عم بحكي لكم إياها بتذكرها بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. كنا بعطلة الصيف لأنه خلص سيستم النوم بيضرب وأنت بتنام متأخر وبتصحى إمتى ما بدك, بطبيعة أنه هذا أهم مقومات عطلة الصيف. كان في عنا بلكونة وبيتنا هيك أرضي على, على, على الحديقة, عالساعة مثلا 12 اللي هو أتأكد أنه بابا وماما ناموا والكل ناموا, أنا كنت أصغر واحدة فإنه ما في إشي بخوف, بتعرفوا هذا آخر العنقود اللي هو ما في إشي بخوفه غير رب العالمين. كنت أحمل حالي وأنام على المرجحة اللي موجودة على البلكونة. جو عمان بالصيف الهواء بارد, أحط المخدة أحط الحرام, لا النوم مريحة, وبتعرفوا المرجحة بتكون مقسمة لأنه الكوشنز تبعونها مقسمين, فأنت بتصحى ظهرك بوجعك إجريك مهلوكين, بس كانت أحلى نومة في حياتي. وإيش أعمل to make sure إني أنا أرجع على تختي قبل ما يصحوا بابا وماما عشان ما أتبهدل. فصرت أقول إنه قدي في أشياء وذكريات إحنا كنا نعملها بعطلة الصيف وإحنا صغار, هلأ بجوز عم بنشوف أولادنا عم برجعوا بعيدوا الموضوع بس بمواقف وأفكار مختلفة. فاليوم على 404 وعلى رقم الواتساب 0457188822 بدي إياكم ترجعوا تتذكروا شغلة واحدة كنتوا تعملوها بعطلة الصيف ولهلأ بتتذكروا ذكرياتها بكل تفاصيلها الكبيرة والصغيرة, بس شغلة فيها الصراحة تسيب وفقدان سيطرة بالبيت. على 404 لنحكي عن شغلة كتير مهمة تتعلق بالذكريات.

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: فاضل 3 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: عم بقرأ مسج عم بتقول يا روحي فكرتينا بالذي مضى. كنا بننزل الصيف إجازة عشان ننام ببيت جدي مع أولاد خالاتنا وقريبنا على الأرض والكنب، كان بس بقى ننام وإحنا واقفين زي الحصان المهم ما نرجعش على بيوتنا. عم نحكي بأنه كلنا عنا هاي الذكرى المشتركة ببيت الجد والجدة. ما تسألوني ليش كنا كل أولاد الخالة والخال، بغض النظر البيت بيوسع ما بيوسع، تعرفوا هذا المصطلح اللي بنستخدمه أنه بتناموا روس ورجلين، المهم كلنا نكون نايمين بنفس البيت. وبيت الجد والجدة زمان زمان كانت من البيوت الصغيرة مش من البيوت الكبيرة يعني، بس كانت فرحتنا وذكرياتنا اللي بنرسمها. ولهلأ على فكرة أنا بحكي بأنه هي مأثرة فينا وإحنا بهذا العمر مو عادية. بحسب علم النفس والناس اللي خلينا نحكي الجيل الجديد، اخترعوا شيء اسمه الكور ميموري. شو يعني الكور ميموري؟ انه بالنسبه لهم ذكرى كتير كتير كتير قويه بتكون عم بتطلع عاطفه حلوه بحياتهم. علم النفس بيقولوا فعليا ما في شيء اسمه كور ميموري، بس في شيء اسمه فلاش بلب، اللي هي بتحس بانه ذكرى حلوه بتخلق عندك عاطفه انت مستحيل تحسها مع اي موقف تاني. بهاي المواقف اللي منعيشها ببيت الجد أو الجدة، بالتسيب وعدم السيطرة اللي بيصير بعطلة الصيف، هاي الأشياء الدماغ عندنا دائما كان يفرز أدرينالين ما بيشبه أي كمية بيفرزها بأي موقف تاني. فلهالسبب تلاقي حالك عادي، أنت نسيت الأسبوع الماضي شو أكلت أو شو لبست، بس ممكن تكون مش ناسي ليلة من الليالي اللي قضيتها ببيت الجد أو الجدة بكل تفاصيلها الكبيرة والصغيرة. وعلى فكرة بيأكدوا على شغلة كتير مهمة، بأنه جزء كبير من صحتنا النفسية إحنا كجيل كان سببها الرئيسي الذكريات اللي عملناها ببيت الجد والجدة. فعن جد اليوم إذا بدي أسألكم عن 404، أكتر ذكرى عملتوها ببيت أجدادكم وما بتنسوها أبدا؟ بدي أبلش معك لين لأنه الذكرى مشتركة. قولي شو أكتر شيء كنتوا تعملوه بعطلة الصيف فعليا، لأنه هو اللي بيجمعهم بعطلة الصيف. كان
1: هلا شوفي، بعطلة الصيف كنا كلنا نتحمس ولاد خالتي لأنه كانوا أهلينا يسجلونا بمسبح جنب بيت تيتا، فنخلص من المسبح كل يوم بتذكر ناكل سندويشة بطاطا، يعني هيك كانت تبع الصيف انه سندويشة عاملينه.
0: وانا متأكدة انه انت لهلا تتذكر الطعم نفس يعني هي
1: يعني قد ما اكلتها باي مكان مستحيل الطعم تطلع
0: صح.
1: ايه وبس نخلص من سندويشة البطاطا نروح كلنا عند بيت ستي لانه المسبح جنب بيت ستي، فكلنا كمان ننام هنيك، ولما نفيق تاني يوم بنصير نعمل بيت بيوت بالفرشات. صراحة كتير حلوة
0: عن جد، كتير حلوة وعن جد بنشتاق لها هاي الأيام. قديه بنشتاق لها وبنحس بأنه حتى لما كنا عم نحكي أنا ولين تحت الهواء بتقولي خلص خلص ما بدي أكمل لأنه عشان ما نبكي يعني. الحمد لله أنا دائما بقول إذا أهلك عايشين وولادك قادرين بأنهم يقضوا وقت مع جدهم وجدتهم، لو سمحتوا حاولوا قد ما بتقدروا، لأنه هاي أحلى ذكريات أولادنا بيقدروا يكونوها. أي شيء تاني في الدنيا الصراحة ما رح يأثر بشخصيتهم زي بيت الجد والجدة. وسبحان الله هاي المواقف اللي هو بيكون الكل نايم عند بيت الجد والجدة، بيكون الدلالة اللي عم بيشوفوه ببيت الجد والجدة موجودة على اختلاف الأجيال. يعني انت هلأ تعشوف أولادك لما بتنزل إجازة وبتلاقيهم راحوا عند بيت ستهم وسيدهم. وعلى فكرة عن جد قولوا لنا شو بتسموهم، يعني بتسموهم تيتا وجدة ولا بتسموهم سيدو وستي، لأنه في بحسب البلدان. شغلة كتير بتأثر بحياة أولادنا، وبقولوا لك أنه معظم الناس اللي لقوا أنهم ناجحين في حياتهم ذكرياتهم الطفولة مع بيت الجد والجدة كانت ذكريات كتير حلوة. شاركونا على 404 وعن طريق تطبيقنا على الـ ARN Play.

0: صباحو لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404. نسرين عم بتقول صباحا هبة والله رجعتينا لذكريات حلوة أولادنا محرومين منها. على ذكر الفضاعة أنا كنت شقية وآخر العنقود اللي دايما رب العالمين مقوي قلبه. كان مسموح للعب مع أصحابي والجيران بحدود البيت وفي خط حرفيا مرسوم ممنوع أعدي. وفي يوم من الأيام عديت الخط بكتير قوي وعينك ما تشوف إلا النور. شوفوا هاي ذكريات الكتير بسيطة وقدي كان في عنا يعني إنه الموضوع إنه يصير في عنا تسيب كانت بمواقف كتير كتير كتير صغيرة بس إحنا كنا نشوف إنه لما نكسرها إنه شغل كتير كبيرة. في حدا عم بيقول صباحا يبقى أحلى ذكريات بيت ستي لأمي كنا نبيت عندها بالأعياد ونستأجر دراجات ونفرح بالعيد. فضلا بليز محمد فؤاد ساعة بشتاق صح صراحة هاي كتير حلوة الأغنية بليز لي نحطي لنا إياها. هاي سلمى من السودان منسميهم جدو وحبوبة. ما أحلى بتيتا بنسميها حبوبة أول مرة بعرف هذا الشيء عن جد بالله. قولونا أنتم من أي بلد والجد والجدة شو بتسموهم؟ يعني في ناس بتقول جدو وتيتا وفي ناس بيقولوا سيدو وستي وفي ناس بيقولوا نانتي. I think بسوريا تحديدا أنا ليش بحكي أنه ياسمين بعرف مثلا من حلب بتقول نانتي ما بتقول مثلا تيتا. فأنتم قولونا على 404 شو بتسموه الجد والجدة. خلينا نسمع الفويس مسج اللي بعتها سمر بليز لين نسمع الفويس مسج تبعت سمر بعت لنا اياها على الواتساب. شو قايله سمر؟ نركب هالسياره بعد.
1: يسعد لي صباحك والله يعني ذكريات يا حبوش. كنا احنا في مصر كنا انا ووالدتي واخويا قاعدين مع تيتا في مصر وخالي كان هنا فكنا بنستناه كل سنه ينزل اجازه ما بنخرجش يعني احنا طول السنة من المدرسة من الجامعة للبيت بس وقاعدين مع تيتا لان هي كانت تعبانة. فكل سنة كنا نستنى لما ينزل الاجازة طبعا هو بيبقى محضر لنا البلان. كنا بنروح المعمورة الشاليه كان غرفتين وصالة عدد الاشخاص اكتر من السراير. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا ساعات بننام خلف خلاف وفي كمان كنا بننام في التراس بتاع الشاليه نجيب الكرسي وننام ونحط رجلينا على السور بتاع البلكونة. كنا بنعمل شفتات
0: يعني يا الله احلى هاي ذكريات.
1: احنا بنسهر الناس الكبيرة كانت نايمة لما هم كانوا بيصحوا كنا بنبدل وننام ونعمل ورديات. بس كانت ايام يا هبوش
0: والله
1: ربنا يديم علينا فعلا نعمة الاهل.
0: امين يا رب.
1: والله يرحم الجدة.
0: آمين.
1: كانت
0: آمين.
1: على طول مقربانا ومجمعانا
0: صح
1: ويخلي اللي عايشة.
0: آمين يا رب. آمين. ما أحلاها ما أحلاها ذكريات. في حدا بيقول ميمة وميمة وبابا الله على الأيام. سارة سارة بس قولي لنا أنت من وين؟ أنا أظن أني حكيت الجد غلط بس ميمة I think أنه هي الجدة يعني. بس قولي لنا أنتم من أي بلد وشو بتسموا الجد والجدة. رح نرجع نكس ونتابع معكم بي Extra Vibes. خليكم معنا وبناء على طلبكم رح نسمع من محمد فؤاد ساعة بشتاق.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/r وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للتاسع من يوليو. اقتنوا أحدث الأحذية ذات التصاميم المذهلة مقابل 199 درهما أو أقل لدى ستيف مادن حصريا في سيتي سنتر ديرة من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
4: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 اكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
7: إذا عندك فكرة مشروع ما تستنى أسابيع لتبدأ. مع راكز تقدر هلأ تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق بس. انضموا لألاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدوا اليوم عن طريق راكز.com/radio.

0: صباح للناس اللي عم تتواصل معانا على 404. في حدا عم بيقول أنا ما بحب طفولتي وما بشتاق فيها إلا لبابا، بس بحس الواحد كل ما بيكبر بتحلى حياته بغض النظر الصعوبات اللي بواجهها. الصراحة هاي شغلة صح يعني، بس موضوع إنه الواحد ما يحب طفولته بحس إنه على فكرة شغلة صعبة. يعني دايما دايما إحنا بنحس إنه لما بتكون الدنيا هيك مسكرة بوجهنا أو تعبانين بنرجع لا شعوريا لذكريات طفولتنا، لأنه بنحس إنه لا كان في مسؤولية ولا كان في شيء، فهي أحلى مرحلة بحياتنا. فصار جعبالنا نعرف تفاصيل أكثر وأكثر إذا بتقدري تبعتينا على المسج. في حدا عم بيقول كنا منقول نينا الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويوسع منازلها آمين يا رب. بنتي بتقول لجدتها تيتا، الله لا يحرم حد من الجد والجدة. في حدا عم بيقول صباحو يا هبة يا الله رجعتينا لسنين وأحلى أيام، كنا نروح تيتا تعملنا أشياء طيبة ونتجمع لما بدها تعمل حلو ومونة الصيف. ذكرتيني بصوت مكينة الخياطة وتيتا كيف البابا ينطر تيجي عنا بحكم انها كانت تضل مسافرة بين الاردن وفلسطين ولبنان لتحكي لنا قصص. كنا كتير نكيف على هذا الموضوع. خلينا نقول صباح الخير لرشا اللي صارت معنا على الهواء. صباح رشا كيفك؟
1: صباح هبة، صباح الفل عليكم جميعا يا رب.
0: حبيبتي تسلمي لنا، شو قولي لنا شو ذكرياتك؟
1: ذكرياتي انتي جبتي حاجة مهمة، قضيت يعني فترة طويلة جدا في حياتي مع جد ونينا. انا تربيت من 9 شهور، عمري كان 9 شهور ل 18 سنة في بيت جد ونينا.
0: واو ما شاء الله.
1: يعني انا اتربيت معاهم سنين الدراسة كلها اللي هي المدرسة والابتدائي والاعدادي والفترة دي كلها. مش قادرة انسى كل تفصيلة في الذكريات، كل يوم انا بفتكر حاجات كتيرة كل يوم بتحصل مع ابني او معايا انا شخصيا او مع حد بشوفه او اي حاجة مع كلمة جد ونينا، لازم افتكر كل حاجه كانوا بيعملوها معايا.
0: يا الله
1: يعني تفاصيل كتير حلوه. كنا عايشين في مدينه غير القاهره، وماما وبابا واختي عايشين في القاهره. كانوا دايما يجوا في اجازه الصيف. طبعا انت عارفه اجازه الصيف 3 شهور كده،
0: كانت حلوة. زمان كانت بركه اجازه الصيف، صح؟
1: كل بركه في كل حاجه يعني. فكانوا بيجوا يقضوا 3 شهور معانا، انا يقعدوا شهر شهرين كده وازهق اقول لهم امشوا بقى خلاص انا زهقت. انا عايزه، حسيت ان جد ونينا بقى بدأوا يدوا اهتمام اكبر للاحفاد التانيين.
0: فلا
1: بقى اولاد خالي يجوا من القاهره وناس كلها تيجي وكلنا كنا بنتلم، وكانت احلى ذكريات كتير حلوه. وبمناسبه الشقاوه اللي كنا بنعملها، كان في بيت جد نخل البلح. كانت ماما ما بتحبش ابدا ان احنا نلعب. فاكره زمان برضو من كتر الوقت ما كان فيه بركه، كمان كنا بناخد ناب كده بالليل،
0: صح؟
1: بالنهار بعد الغداء،
0: صح صح، ونصحى ونلاقي لسه النهار معانا قد اللي راح
1: بالظبط، ونسيب السراير ونفرش حصيره على الارض. يعني نفرش حصيره
0: قمه فرحتنا كانت هاي كمان.
1: والله يعني نصحى ظهرنا مدغدغ بس احنا مبسوطين
0: 100%. طيب رشا انت بتقولي لي بانه انه انه بكيناكي، يعني بكيتك وانت عم بتسوقي. ليش بتحسي بانه احنا لما بنتذكر هاي الاشياء لا شعوريا بتنزل دموعنا؟
1: لانها من احلى الايام، لان كان فيه دفى، كان فيه حنيه، كان فيه عارفه. انا حاسه ان احنا برضو الوقت اللي احنا فيه ده التكنولوجيا خدت مننا حاجات كتير ومشاعر كتيره قوي غير اللي احنا عشناها زمان. اللي احنا عشناه زمان كان فيه كنا كلنا ملمومين حوالين بعض. كمان حسيت ان انا يعني عشان انا يعني اتربيت بدلع وحنيه زياده عن اللزوم. فانا بكيت لاني انا متمرمطه في الحياه.
0: والنبي مش لوحدك يا رشا.
1: متمرمطه فافتقدت ايام الدلع والهنا
0: بس تعرفي شو الحلو؟ عن جد الواحد يضل يقول الحمد لله انه في عندك هاي الذكريات الحلوه اللي تتذكريها.
1: والله العظيم انا دايما اقول لاصحابي حتى لو حصل فيا ايه في الحياه، اللي كان بط وبيطلع عليا وزن، انا مبسوطه بالفتره دي. 18 سنه من عمري من احلى ايام حياتي، انا مبسوطه انهم عندي. ممكن ناس كتير جدا ما عشتهاش، فدي من النعم اللي ربنا انعم عليا بيها.
0: الحمد لله يا رب
1: الفتره دي، وعلى الاقل عندي ذكريات حلوه.
0: الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله هيك يا ربي اولادك بيبنوها مع اهلك كمان
1: يا رب.
0: ويسعد صباحك يا رب، وان شاء الله اجازه صيف حلوه
1: يا رب.
0: يسعد صباحك يا رشا. طيب يا جماعة أنا رح أعترف لكم اعتراف إنه أكيد الموضوع يعني خلى هيك ذكريات كتير حلوة تطلع بعقلنا، بس أنا من وقت مباراة مصر والأرجنتين وبطني لهلأ بوجعني، فأنا حالفة مباراة اليوم ما رح أحضرها، بس خليني أعطيكم آخر الأبديت مع ماكدونالدز.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: اليوم رسميا رح تبدأ منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، ورح تكون في مواجهة منتظرة بكل ما في الكلمة من معنى، فرنسا ضد المغرب، مباراة اليوم الوحيدة والكل مترقب يعرف مين يا ترى رح يحجز أولى بطاقات نصف النهائي. فرنسا رح تدخل اللقاء بخبرتها ونجومها، بينما المغرب رح تواصل كتابة قصة استثنائية وبحلم بإقصاء بطل جديد والتأهل إلى المربع الذهبي. قلوبنا كلنا مع المغرب.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية أو الجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: دبي إكسبو أصحاب الهمم الدولية استعرض أحدث التقنيات المساعدة المطروحة لأول مرة في المنطقة. القيادة المركزية الأمريكية أكملنا جولة إضافية من الضربات ضد إيران. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. يستعرض معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الثامنة للعام 2026 الذي يقام في دبي من 19 وحتى 21 من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار دمج المجتمعات وتمكين الحياة، مجموعة استثنائية من أحدث التقنيات المساعدة والابتكارات الدامجة ليؤكد مكانته كأكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا يعنى بأصحاب الهمم. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وراعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، إن المعرض أصبح الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يعنى بتعزيز إمكانية الوصول والتقنيات المساعدة والتأهيل والدمج المجتمعي. تشهد الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إضافات نوعية جديدة تهدف إلى تحقيق خطوات جديدة من استراتيجيات الجائزة في توسيع دائرة المشاركات الدولية، وتحمل هذه الدورة تحديثا لفئات الجائزة وشروطها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار إبراهيم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
5: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات: الفئة الأولى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور فوق 16 عام والعمر مفتوح في هذا الفرع ويشترط فيه حفظ القرآن الكريم. الفئة الثانية هي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور والإناث الذين هم أقل من 16 عام ولا يشترط في هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وإنما يشترط فقط التلاوة وأن يكون المتقدم من أصحاب الأصوات الندية. الفئة الثالثة هي الشخصية القرآنية العالمية. التسجيل في هذه الدورة يبدأ من تاريخ 7/7 ويستمر حتى تاريخ 15/8/2026، وبإمكان من يرغب بالمشاركة التسجيل من خلال موقع الجائزة www.quran.gov.ae.
0: شبكة ARN.
4: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات. ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجمها. وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها: على الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: نفتتح رحلة الكأس، حيث تتسارع نبضات المونديال وتكبر الأحلام العربية مع اقتراب الأدوار الحاسمة من كأس العالم 2026. البداية من المنتخب المغربي الذي يتطلع إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا ليلة هذا اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. وقبل القمة المرتقبة تلقى أسود الأطلس ضربة قد تكون مؤثرة بتأكد غياب أحد أبرز عناصره الهجومية إسماعيل سيباري بسبب الإصابة، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي البحث عن صفحة جديدة في مشواره التاريخي. ولعل المغاربة يتمنون أن تكون هذه المواجهة تميمة حظ جديدة وأن يتحول تحدي الغيابات إلى دفعة معنوية تفتح باب العبور نحو إنجاز أكبر. في خبر آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم 2026. وقال الاتحاد في بيان أن الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد ستكتمل في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة عقب عودة بعثة المنتخب إلى مصر. أما في سباق الحذاء الذهبي فالإثارة لا تقل عن صراع المنتخبات، فقبل المربع الذهبي من كأس العالم 2026 لا يفصل بين المنافسين الأربعة سوى هدفين، إذ يتصدر ليونيل ميسي السباق برصيد 8 أهداف ويطارده كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند بسبعة أهداف لكل منهما، فيما يأتي هاري كين في المربع الرابع برصيد 6 أهداف. لكن الأهداف وحدها قد لا تحكي القصة كاملة، فكل نجم من هؤلاء يقدم بطولة استثنائية بطريقته الخاصة، وكل مباراة متبقية قد تعيد ترتيب السباق بالكامل، فمن يعلم. إذن بين أحلام المنتخبات وصراع الهدافين يبقى المونديال مفتوحا على مزيد من الدهشة حتى صافرة النهاية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شباب. حتوالكم قصة امبارح صارت معي بإيفنت كنت معزومة عليه. يعني فالشخص يعني البنوتة اللي قابلتها عم بتقولي هبا كنت عم بسمعك اليوم على الهواء وانت عم تحكي عن موضوع البروبوزل، بتقولي بس أنا قصتي مختلفة، إنه أنا اللي رحت قلت لزوجي عن المشاعر. فأنا الصراحة شوي استغربت، يعني ما مش إنه موضوع تحكوا عني إنه أنا والله إنه هبا صرنا بعشرين 26 إنه ما تكوني هالقد دقة قديمة. أنا ستيل مش ما بدي أقولكم ما بستوعب، بس بستتقل شوي إنه يطلع الموضوع أو المبادرة من البنت مش من الشاب. فعم بتقولي بإنه يعني هي وزوجها أولموست تعرفوا على بعض زي كأنه زواج تقليدي، يعني هم قرايب من مكان كتير بعيد فبيلتقوا بالمناسبات اللي كتير خاصة وصاروا زي هيك بعد فترة بتعرفوا صاروا زي الفريندز، يعني إنه عم بتقابلوا من أكتر من لحظة بأكتر من مكان بأكتر من موقف. فهي بتقول بإنه يعني حست إنه بده يصير زي كأنه في ترتيب بينها وبينه من الأهل، يعني فكانت واضحة من البداية أنه أنا هلأ ما بدي أتزوج وهلأ ما عم بفكر بالموضوع وكذا وكذا وكذا. بس بتقول بعد ما مرق تقريبا يعني شي سنة صارت تحس بأنه في مشاعر اتجاه هذا الشخص، وعم بتحس بأنه هذا الشخص ما عم بيعمل أي مبادرة. ليش؟ لأنه هي حطت من البداية بأنه أنا ما عم بفكر بالزواج هلأ. فقررت في يوم من الأيام بأنه قالت له خلينا نطلع نشرب فنجان قهوة، يعني بحكم المعارف اللي موجودة بيناتهم، وقالت له شوف إذا في أي مبادرة من ناحيتك أنا هلأ جاهزة إنك تيجي تخطبني. فعم بقولها ما أقوى قلبك إنه طلعت الموضوع منك مش منه. قالت لي لا، ما أنا الصراحة كنت حاسة بأنه يعني في مشاعر منه وهو خايف يجي يقول لي، فأنا الصراحة سهلت عليه الموضوع. فأنا كان سؤالي عن جد عن جد جاوبوا هلأ بنات وشباب وصبايا ورجال وستات ورجال عم بسمعونا، هل بتحسوا بأنه لما بتيجي المبادرة من البنت بقل شوي، يعني لازم أختار الكلمة المناسبة، بتقل قيمة البنت في عيون الشاب، ولا عن جد أحيانا ممكن الشاب يكون خايف وقلقان ومتوتر فهي بتختصر عليه خطوات كتيرة إذا كانت شايفته الرجل والشاب المناسب؟ شاركونا على 404، وإذا في عندكم قصص أنتوا بادرتوا فيها ابعتوا لنا إياها.

0: قبل ما نكمل موضوعنا لليوم خليني بس أذكر كل الناس اللي عم تسمعنا بأنه بيقدروا يشاركوا معنا بمسابقة هوم أوف فانز ووجهة الجماهير. بكرة رح نعلن اسم الرابح معنا بتلفزيون 75 بوصة بالإضافة لإشتراك بتود وفور تيكت من روكسي سينما سيتي ووك. كل مطلوب منكم تبعتوا لنا فانز مع أسماءكم الثنائية على 404. لما بتبادر البنت بالإفصاح عن مشاعرها للطرف الآخر هل هذا الشيء بيأثر على قيمتها بعيون الشاب؟ خلينا نصبح خير لك كريم اللي صار معنا على الهواء. صباحا كريم.
1: صباحا هبة.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله فضل ونعمة.
0: شو رأيك بالموضوع؟
1: أنا رأيي زي ما بعت المسج على الواتس صراحة يعني أكيد بتقله بتقل كثير كمان.
0: ليه بتحس؟
1: يمكن أكون دقة قديمة زيك.
0: يلا بقى نصف في نفس الصف الدقة القديمة يا كريم.
1: بالضبط كده يعني. لا يعني دايما بالذات في العلاقة ديت دايما بيحب الرجل يكون هو المسيطر او ان هو يعني هو لو هي حست ان هو يعني ان هي خايفة ان هو مش حابب ان هو او ان هي عشان قفلت الموضوع قبل كده لا اكيد هي بتديله سنس اوكي ان هو
0: أوكي.
1: يبادر ان هي تعطيه سنس ماشي اوكي بس ان هي اللي تبادر مرة واحدة اعتقد ان الموضوع بيكون
0: اوكي سو انت عندك اذا اوريدي الشاب كان فاتح الموضوع وهي البنت اول اشي سكرت الدنيا وبعدين رجعت يعني حست بانه في تقبل للشاب ممكن عادي ترجع تعطي هنت انه انا ام ريدي هلا انه اذا بدك تيجي تخطب.
1: بالضبط بس مش أوكي. ان هي يعني دايركت تو ذا بوينت. يعني
0: انت متجوز كريم ولا لسه؟ متجوز. قد ايه بقى لك متجوز؟
1: انا يعني 12 سنه كده
0: 12. لا احنا بقى دقه يا لا احنا ما دخلناش في الجيل الجديد خالص احنا من احسن من اي مدرسه. انا بحس
1: يا هبه انا بسمعك من ايام ما كنت انت ووائل ورأفة.
0: الله ما شوفوا ما تقولوا لي هيك بحس بتكبروني. بتعرف لما بلاقي مستمعين احنا بنسمعك من لما اولادنا كانوا بالكيجي.
1: لا انا بقول
0: لك ليا الشرف يا باشا انكم تسمعوني من هذيك الايام.
1: الشرف لينا والله يعلم ربنا يعني.
0: الله يسعدك يا رب. انا بقول انا دائما انا من مدرسات بحب احس الشاب عن جد استخدم هذا التعبير طلعت عيونه.
1: ايوه هو ده
0: بالظبط البنت بعشق هذا الشعور.
1: لا يحافظ عليها
0: اكزاكتلي بالضبط ما بعرف بحس انه
1: يعرف قيمتها قد ايه.
0: يا هي هاي الكلمه بحس كل ما تعب كل ما بعرف قيمتها اكثر. ما بعرف اذا برضه اذا احنا مدرسه قديمه او دقه قديمه لانه في حدا قاعد قدامي من الجيل الجديد مش كتير عاجبه الكلام عرفت
1: ف يلا معلش بكره تعرف.
0: Oh my God, كريم انت كأنك قاعد معي بالاستوديو. انا بقولها يا حياتي معلش لانك هلا انت كتكوت صغيره هذا موضوع الزيت والزعتر اللي بكم تاكلوه مع بعض واللمبه المحروقه بتنسي لي اياها عارف.
1: مليون بالمية احنا جايين لكم البعيد.
0: احنا جايين من اللمبه المحروقه.
1: احنا اللي حرقناها اصلا.
0: يسعد صباحك يا كريم وان شاء الله ربيك الله يخليكم لبعض. اسمعوا منا الكلام والله اسمعوا منا الكلام مش هتندموا يا حلوين. اوكي شاركونا على 404 شو رأيكم بالموضوع.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لدرجة أنه هالشي له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة، هالشي عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنهى البطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودع البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشي إنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبداً.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائماً في أكثر.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
7: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
8: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
9: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
8: ليلى مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: هل المبادرة تؤثر على قيمة البنت بعيون الشاب؟ هذا السؤال اللي سألناكم إياه بعد ما امبارح صار معي موقف حقيقي بإحدى الإيفنتس اللي كنت موجودة فيها. خلينا نقول صباح الخير لنور اللي صارت معنا على الهواء. صباح نور.
1: صباح الورد. هلا.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله. أنت كيفك؟
0: تمام حياتي. عندك رأي مختلف بهذا الموضوع، قولي لنا.
1: أنا لما تعرفت على جوزي كانت في يعني هيك حسيت إنه هو معجب وهيك ما بادر. فلا وقتها أنا بادرت.
0: شو كيف بادرتي؟ قولي لنا. ما هي لين عم بتزقف لك؟ لين الفرحة تبعتها مش قادرة توصفها؟ قولي لنا أول شيء لحظة شوي.
1: لا إن أنا بادرت يعني قلت له هيك مشاعري وهيك. فوقتها قال لي خلينا يعني نروق شوي نطول بالنا.
0: لحظة
1: بس يعني لازم الوحدة تعرف
0: لحظة نور
1: لا عن جد ولا
0: ما تكملي نور لحظة قال لك خلينا نروق شوي
1: يعني نعطي الحالة لسه وقت بس انه يعني كمان ما بصير نضلنا نعطي حالنا وقت كثير انه are you serious ولا not.
0: لحظة بعديها كيف روحتي على البيت؟ كيف كانت نفسيتك لما قال لك خلينا نعطي حالنا شوي فرصة؟
1: قلت خلص يعني انه اذا بده انا قلت له وقتها انه يعني اذا عن جد يعني بدك ياني وهيك هاي بيت اهلي مفتوح. وفعلا ثاني يوم اذا زب اهله.
0: واو لا اسمعوا عن جد كل يوم عم تثبتوا لي انه احنا يعني كيف عقلياتنا تختلف من شخص لشخص. اولا يعني هو مش سهل يعني موضوع ما بدي احكي الرفض لانه هو ما قال انه ما بده، هو قال بانه خلينا نعطي حالنا شويه وقت. مع انه انا بالنسبه لي يعني بيوجع القلب. انا هلا قلبي على القصه بوجعني. بس نور قديش لكم متزوجين؟
1: 8 سنين.
0: ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله يا رب، ان شاء الله العمر كله يا رب. يعني انت اعطيتي امال لكل البنات.
1: ما هي الوحده يعني بتحس انه هل هو معجب فيها ولا بس يعني عم يحكي
0: حياتي صراحة. اللي بتقولوا انه بتحس يا ما يا حرام في بنات قاعده تتحس وقاعده تتحب 7 و8 سنين وبعدين طلع لا في عنده احساس ولا في ضمير ولا في وجه.
1: هذا الغلط انها قاعده تستنى فتره طويله.
0: هو مش لازم تستنى. هاتي نشوف نصائحك بما انك انت اللي بدرت يا نور. شو النصيحه الاولى؟ انه يعني من اوليتها قلتي له ان انت معجبه، ما بين اي رياكشن وما اجى ثاني يوم على بيت اهلك، ذس از ريد فلاج.
1: ايوه بالضبط.
0: اوكي يعني شوفي نور حياتي، بس انا على قولة كريم انا جاي من المستقبل لان احنا من الناس اللي حرقنا اللمبه. اوكي انت حاله ما بين اي ثينك 20 مليون حاله انه هو طلع يعني ابن حلال واجا دق الباب. بس هيك ده
1: هلا شوفي يعني اذا هو رفض يعني بالاخير انه يعني خلص شي شود موف اون وخلص تعيش حياتها، بس ما تضلها رابطة حالها
0: بني آدم
1: وتضيع على حالها فرص ثانية. يعني بالذات هلا البنات، في كتير بنات ما عم بيلاقوا نصيبهم، عم بتأخروا بالزواج.
0: ما هذا اللي كنا عم نحكي، هل لأنه الزمن اختلف وصار موضوع الزواج كتير صعب اضطرت البنات تتخلى عن أشياء إحنا ما كنا متعودين عليها، وصارت تقول إذا أنا شايفته فرصة وشايفته شريك العمر وهو يعني مش عارف يبادر مو مشكلة يطلع الموضوع من عندي؟ هذا هو كان السؤال. يعني
1: بالضبط. هم أغلب الشباب عم بيخافوا من الأمور المادية بالذات. إحنا بالإمارات بيفكروا متطلباتنا كثيرة.
0: أوكي.
1: فهذا الإشي يعني في بيكون رهبة بالنسبة لهم. أنا لأنه بحكي من هذا المنطلق لأنه أخوي هلا عم يعني بده يتجوز، فنفس الإشي كتير خايف من هذا الموضوع.
0: أوكي.
1: فإذا البنت شايفة إنه هذا البني آدم منيح إنه وينه.
0: برجع بقول لك يا نور، أنت حالة ما بين 20 مليون حالة. أوكي. يجي يقول لك بدنا نروح. مش يعني انا هنا انا كل خبرتي بالاعلام اللي بعرف احكي واعبر وارد في هاي اللحظه مش عارف ارد، قلبي بيوجعني. يعني والله شوفي يعني الله يخليكم لبعض، هي هاي الكلمة اللي بقدر أقولها. حبيبة قلبي نوري، يسعد صباحك. خليني هيك بشكل سريع أقرأ المسجز اللي عم تصلنا على 404. في حدا بيقول لا يصح إلا الصحيح، نسيب المبادرة للشاب. أنا ممكن أتوسط ألمح ماشي، بس المباشرة أكيد لا. سارة عم بتقول أرفض رفضا تاما إنه تكون مبادرة من البنت. رانيا بتقول اللي بتصارح شاب أو بتتقدم له أعمل حسابك أنت المسؤولة من دلوقتي، وطالعة كل القرارات المصيرية بالعلاقة رح تكون من عندك والبيت عليكي، الله يعينك. علي عم بيقول لا ينقص من قيمتها إذا البنت واثقة من مشاعرها والشاب بيستاهل عادي جدا. حبيت الصراحة يعني اختلاف الآراء، يعني إنه الموضوع عم يطلع من الشباب والبنات. خلينا نسمع بريك أغنية عشان أتعافى من المكالمة اللي كانت معنا.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
3: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
4: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
6: خلينا ننتقل بشكل سريع وناخذ جولة سريعة على نتائج مباريات كأس العالم. آخر 3 مباريات، مبارح ما كان في أي نوع من المباريات، لكن آخر 3 مباريات بكأس العالم 2026 حملت الكثير من الدراما، وكانت آخر مباراة لهلأ عم نتذكرها بكل تفاصيلها. الدراما موجودة كمان حتى على السوشيال ميديا، مصر والأرجنتين، واللي انتهت 3-2 للأرجنتين. لكن الحقيقة إنه مصر ما طلعت من البطولة بسهولة أبدا. منتخب مصر قدم مباراة كثير كبيرة ووقف قدام واحد من أقوى منتخبات العالم بكل شخصية وثقة، وأكيد للقصة بقية. بدنا نذكركم اليوم بمباراة اليوم اللي جدا مهمة، رح تكون ما بين المغرب وفرنسا، ورح تكون الساعة 12 بالليل. يا ترى شو توقعاتكم لنتيجة المباراة؟ شاركونا فيها على 4-0-4.
5: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

رح ارجع واتابع معكم بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس. لسه عندكم فرصة اخيرة بانكم تشاركوا معنا بجائزتنا الكبيرة ضمن حملة وجهة الجماهير هوم اوف فانز اللي بكرة رح نعلن اسم الرابح فيها بتلفزيون 75 نابوصة, اشتراك بتودوا 4 تذاكر لروكس سينماز بي سيتي ووك. اليوم رح يكونوا معنا متأهلين جداد, اذا حابين تكونوا معنا على الهواء ابعتوا لنا فانز مع اسمكم الثنائية على 4-0-4.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
0: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماجوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤمن رقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان يعتزم القيام بها نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الصبايا اليوم عندنا هم المتصدرين كامبين ووجهة الجماهير. خلينا نقول صباح الخير لآية وكندا اللي صاروا معنا على الهواء. صباحو كيفكم؟
1: صباح النور. هلا
0: صباح الخير. شو أخباركم؟
2: الحمد لله تمام.
0: آية آية وكندا خلينا نقول صباح الخير أول شيء لآية. آية
2: آية آية الكون والورد والياسمين.
0: حبيبة قلبي مين تتوقعي يربح كأس العالم 2026؟
2: مين يربح كأس العالم؟
0: لا لا هو مش سؤال امتحان عادي. انت مين انت بتوقعاتك؟ ما لسه ما بلشنا المسابقة آية.
2: تمام ممكن هم مين ضل
0: مين ضل مين ضل وحياتك مين ضل؟ هي واضحة لمين قال كيف بالله هاي. بس ان شاء الله ما بيربح.
2: ممكن الأرجنتين
0: يعني أتمنى. لا إن شاء الله المغرب يا رب بياخدوا كأس العالم. كندا مين تتوقع إنه بياخد كأس العالم؟
1: بدنا نتوقع المغرب علشان نكون متفائلين.
0: الله عليك برافو يا كندوشة. طيب كندا وآية رح أسألكم أربع أسئلة أوكي. اللي بيجاوب على أول سؤالين منهم هو اللي رح يتأهل معانا. بس أطلب منكم بليز عشان طلب يعني عشان نكون عادلين قبل ما تجاوبوا الجواب بتقولوا الاسم. مثلا بسألكم السؤال بتقولوا آية الجواب هيك كندا الجواب هيك أوكي عشان أعرف مين جاوب قبل. ماشي صبايا
2: تمام.
0: يلا السؤال الأول. لأول مرة بتاريخ كأس العالم كم منتخب عم بيشارك؟ طب يلا بسرعة رح أعطيكم خيارات. 45 منتخب أو 48 منتخب؟
1: 48 كندا.
0: 48 كندا. برافو كندا نقطة لإلك. السؤال الثاني مين هو المنتخب الإفريقي اللي تأهل لربع نهائي كأس العالم 2026؟
1: كندا المغرب.
0: برافو يا كندا خلاص الموضوع صار واضح. كندوشة فوتي معنا بالسحب على الجائزة الكبيرة. آية بدنا نقول لك هارد لك اتس اوكي يا آية ان شاء الله هيك بتروح معنا بمسابقات تانية. كندا خليك معنا على السماع بكرة ان شاء الله ممكن تكون الجائزة من نصيبك. عم نحكي عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بتود وفور تيكتس لرقص سينماز سيتي ووكا.
3: وهلا مشان أيوة. حمسكم للمباراة شو بتتوقعوا انه نسمع
0: شي مغربي اكيد يعني
3: اكيد بس
0: يلا. اغنية كأس العالم تبعت المغرب
3: مشان نحن نتفائل وانه المغرب تفوز.
0: لا لا اكيد المغرب اكيد المغرب
3: عربي فيلا
0: يس
3: روحوا
0: يلا مغرب

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: هالأحد رح يتم الكشف عن أحد الفائزين بحملة اربح منزلك في دبي. انضموا لنا بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لتعرفوا إذا كنتوا الفائزين المحظوظين. لتعرفوا تفاصيل أكثر زوروا الموقع whenyourhomeindubai.com.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
0: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر. ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لوران سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات التلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
3: قلوب اسأل شو بدك

بيت ذا هيت رح ينطلق بموسمه الخامس يوم 11/7. طبعا نذكركم وانتم شفتوا بوست كايروكي الحفلة اللي كل الدنيا قاعدة بتستناها It's sold out. تقريبا أكثر من 3000 شخص رح يكونوا موجودين بافتتاح الموسم الخامس لبيت ذا هيت اللي رح يكون بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي والراعي الإذاعي العربية 99. اليوم رح يكون في عنا 2 تيكتس للحفلة اللي رح تكون The Next Weekend اللي هي 18/7 مع Distinct وعصام نجار. كل الناس اللي حبت تربح معانا تبعت لنا Distinct أو عصام نجار مع اسماءكم الثنائية على 404. ومن هلأ بقولكم لازم تتابعونا لايف على الهواء وعلى السوشيال ميديا لأنه سون رح نعلن عن مفاجأة بتعقد انتو اكتر ناس رح تكونوا مبسوطين فيها. وبتعرفوا دائما جوائز العربية 99 بتكون غير شكلها.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.

0: اليوم الحماس الصراحة، اليوم الحماس مليون. ليش؟ لأنه رح يكون في مجموعة، مش مجموعة هي مباراة، بس عن 100 مليون مجموعة. خلينا نشوف آخر الأبديتس الخاصة بكأس العالم 2026.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: مشكلة الوحيد اليوم وقت المباراة، ما بعرف كيف الناس رح تقدر تحضرها وتداوم بكرة. اليوم المباراة حماسية رح تكون، ورح تحدد مين المنتخب الأول اللي رح ينتقل لدور ربع النهائي. المباراة رح تكون ما بين المغرب وفرنسا، وصراحة شوي احنا متوترين. ليش؟ لأنه تم الإعلان مبارح عن طاقم التحكيم الخاص بالمباراة، واللي كامل طاقم رح يكون أرجنتيني. بتوقعاتكم مين رح يربح؟ إن شاء الله يا رب قلوبنا مع المنتخب المغربي، وتنتهي النتيجة ب 2-1.

قبل ما نختم حلقتنا من اكسترا فايبس لليوم, خلينا نشوف مين ربح معنا 2 تيكتس لحضور حفل ديستينكت وعصام النجار اللي رح يكون يوم 18/7 ضمن الموسم الخامس لبيت ذا هيت. بدنا نقول الف مبروك لحنين ابراهيم. مبروك يا حنين, اكيد قسم الجوائز من اذاعه العربيه 99 رح يتواصلوا معك ويقولوا لك كيف تستلمي جائزتك. بدنا نذكركم بفيديو نزل عنا على السوشيال ميديا كنا عم نحكي فيه عن الحكم اللي يعني هلا متصدر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سوء قرارات التحكيمية اللي كانت بمباراة مصر والأرجنتين. روحوا شوفوا الريل, اتركوا لنا كومنتس وما تنسوا تتابعوا بقية برامج العربية 99. راح تلاقوا ياسمين من الساعة 2 ولغاية الساعة 5 بإنرزي, والختام راح يكون مع وائل بفريوي. وأنا بكرة إن شاء الله هبة صالح, لقائي فيكم برجع بيتجدد الساعة 7 بإكسترا فايبس. باي باي.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيراً لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول عم بتخوض تجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا، وجمهورية بأسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيراً.
2: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر، اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة كان يعتزم القيام بها نبيل فهمي الأمين العام للجامعة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج

0: خليفة ومترو دبي أبهرت العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

ودخلك لسولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسوء القهر وأنا وإنت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

فاضل 3 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعه 5 للساعه 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظه الاعلان عن فايز جديد ضمن حمله اربح منزل احلامك في دبي.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قده.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت، 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
3: مئة ألف درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم و6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قال يوري سيليسوم حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. سجلت ولاية ميشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيلكسبورا في أكبر تفشي من نوعه بتاريخ الولاية دون تسجيل أي وفيات حتى الآن، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: هاي بابي.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعاشر من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 20% لدى كالفين كلاين حصريا في دبي هيلز مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: فأول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها، وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها. فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، وبعدين في الشوط الثاني بدأت أوروغواي بكرة بتاعتها وسجلت أوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب وكاس واحد، ولكن كرتين مختلفتين.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. دشنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مركز الإمارات للمراقبة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية الموحدة عبر منصة وطنية للمراقبة اللحظية تربط مزودي خدمات الكهرباء في الدولة، وهم شركة الإمارات للماء والكهرباء وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والاتحاد للماء والكهرباء. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. قال يوري سيليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى 3811 شخصا. سجلت ولاية ميشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبورا في أكبر تفشي من نوعه بتاريخ الولاية دون تسجيل أي وفيات حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

3 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

سيقة أولا العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري. التقى معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة الشؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي مع أوتوت أديانتو رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات والاستخبارات في مجلس النواب في جمهورية اندونيسيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة جاكرتا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. اطلع نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث الفريق ضاحي خلفان تميم على مجريات سير الدورات الصيفية لعام 2026، والتي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مركز لوتاء التقني، وذلك خلال زيارة ميدانية لمقر الدورات. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوية في قوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة والتي تستهدف المدنيين في البحرين. أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيلوسار اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. ختاما سجلت ولاية ميتشيغان الأمريكية نحو 1000 إصابة بعدوى طفيل السيكلوسبورا في أكبر تفشي من نوعه في تاريخ الولاية من دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: الدكتور عادل سجواني.
5: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
4: الإعلامي محمد الحمادي.
6: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
4: سعادة نعم الشرهان.
7: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
4: ياسر القرقاوي.
8: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
4: الدكتور سليمان الهتلان.
9: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
4: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
10: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
4: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
11: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
4: سعادة مشعل جلفار.
12: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
4: الدكتور مهند الوادية.
13: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: بودكاست استكانة،
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعاشر من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 20% لدى كالفين كلاين حصريا في دبي هيلز مول من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقراءة حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقمي في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأمريكي. التقى معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في جاكرتا مع أوتوت أديانتو رئيس لجنة الدفاع والخارجية في مجلس النواب بإندونيسيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته عن رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. قال حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سيلوسار اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر أزوف. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. إنرجي مع ياسمين

0: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. معكم أنا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5، وأكيد مثل ما عودتكم بالساعة الثانية رح يكون عندي مسابقة مع بيت ذا هيتس للفنانة رشا رزق. في شخص رح يربح تذكرتين لحفل الفنانة رشا رزق يلي رح يكون يوم 1 أغسطس. بس اليوم السهرة مولعة يا جماعة، اليوم السهرة نار. يعني أنا بحس أنه بكرة أغلب العالم اللي عندهم دوام أخذين إجازات، أو أول كم ساعة مش رح يداوموا، ما بعرف. اليوم سهرة من العيار التقيل بانتظارنا الليلة بالربع نهائي كأس العالم. كل الأنظار رح تتجه للمواجهة المرتقبة ما بين فرنسا والمغرب، مباراة ما فيها أنصاف حلول، والفائز رح يحجز بطاقة العبور للنصف النهائي. أكيد أكيد أكيد أنا بالنسبة إلي وبحس كل الوطن العربي منشجع المغرب، ديما المغرب. فخبروني، في عندي مستمعين من المغرب، خلونا نشوف مين عم بيشجع المغرب اليوم. عن جد كلنا محمسين. أنا اليوم جاية على الشغل لابسة أحمر ومكملة لحتى أروح بعدين استمتع بحضور مباريات كأس العالم.
1: لا بدنا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شو انت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
3: فاضل 3 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.

0: يعني أكيد كلنا اليوم مع المغرب قلبا وقالبا ومنشجع فريق المغرب المنتخب المغربي الرائع ومنتمنى له فعلا يكون هيك بلعبة قوية ويتحدى الفريق الفرنسي وما يصير مثل اللي صار مع منتخب مصر ويكون في ظلم بهاي المباراة. نتمنى ما يكون في ظلم مثل ما صار مع مباراة المنتخب المصري. خليني أشوف هيك حدا من المستمعين إذا حدا حابب يشارك معنا ونحكي اليوم عن موضوع مباراة. إن شاء الله يرد.
1: ألو.
0: هاي شكيب.
1: هاي.
0: كيفك شو أخبارك؟ معك ياسمين أنت على الهوا بإنرزي.
1: يا أهلا يا أهلا فيكي.
0: كيف شكيب بس شوي تقرب صوتك على التليفون لو سمحت.
1: عم بحكي أنا عم بسوق بالسيارة سوري.
0: ما في مشكلة ما في أهم شيء سلامتك أكيد شكيب رغم إنك لبناني بس يعني اليوم كلنا مع المغرب صح؟
1: أكيد يعني أنا بخجل إني ما أقول مع المغرب عيب.
0: الله عليك الله والله استنى الله عليك يا شكيب فعلا الله عليك والله عيب اصلا عيب اي حدا عربي ما يشجع منتخب عربي لازم نكون كلنا فخورين بالمنتخبات العربيه. خبرني شكيب وين حتحضرها اليوم؟
1: والله انا بالشغل بس وقت الماتش راح احضره ب يعني ما راح سمع على الهواء باحد الافرع اللي مشتغل فيها بالتليفون طبعا اذا بقدر اعمل دعايه بالاون ذا وود.

0: on the wood لإلكم؟
1: نعم.
0: الله عليك، يعني انت بتعرف انه نحن بنعشق on the wood، وشوف انا هاي الحالة عملت لك دعاية.
1: شكرا لك، الاكبر بشهادتك
0: لك. تسلم تسلم يا رب. والله لا فعلا من احلى وارقى المحلات اكيد، وان شاء الله اكيد هيك بنتمنى تكون هيك مباراة حلوة وما يصير فيها ظلم مثل ما صار بالمنتخب المصري. اعطيني رأيك بموضوع المباراة يلي صارت المنتخب المصري، هل انت مع انه كان في ظلم ولا لا فعلا كان الحكم يعني عم بيحكي الحق؟
1: هلا نحن كعرب يعني بنحكي بعواطفنا. هلا انا صرت الماتش يعني
0: رأيك انت شو واضح. سوري
1: بلعب فوتبول، يعني بلعب فوتبول يعني مش انه لاعب
0: حلو يعني انت بس انه بتعرف بالفوتبول. اوكي اعطينا رأيك بالموضوع.
1: صح يعني انا بعتبر الماتش انه انا عم بلعب انا وفريق اصحاب التانيين. انظلمت مصر كتير بالثلاثة صفر، جول انظلموا فيه حرام، جول صح. كان ظلم، وبعدين الماتش يعني تحول، تعرف كيف بتصير الأمور.
0: فبتش
1: اللاعب العربي بدمه بس يحس بالظلم بيتشنج، خلوش تشنج الفريق، خلوه للفريق يعني يصير شوي هيك يفوت ببعضه آخر ثلث ساعة لعملوا هيدا النتيجة اللي هن أصلاً ناطرينها، يعني بدهم إياها تصير هيك.
0: برافو عليك.
1: مصر برضو شرفت العرب وشرفت إفريقيا.
0: أي والله.
1: وحركت حركت فينا هيك شعور العروبي، حسينا يعني هيدا الماتش مش فوتبول، هيدا ماتش إنسانية نحن بين بعض العرب.
0: يسلم تمك يا شاكيب، فعلا فعلا حسينا كلنا انه قدينا احنا فعلا كشعوب منحب الوطن العربي ومنحب الفوز لكل الوطن العربي، ومنحب نكون دائما هيك متضامنين مع بعض ومنتمنى الخير لبعض.
1: انا بماتش الارجنتين انا غير انه بس تطلع الدول الفرق العربية، يعني انا مع الارجنتين تبني، شوف مع الارجنتين ومع ميسي. قام المدير بمحل ما مفرع بيسألني انت هتكون مع مين، يا مع مصر ولا مع الارجنتين؟ قلت له خش الارجنتين. مين ارجنتين حبيبي؟
0: لك والله
1: انت مصر، لك مين الشامبيون؟ يعني انت ارجنتين
0: والله العظيم. برافو عليك. والله برافو عليك عن جد. يعني اي حدا برافو عليك. هلا لما بتكون منتخبات اجنبيه ما بنختلف مين ما بدك تشجع، بس انا بزعل لما بيكون في منتخب عربي ونحن نروح نشجع المنتخب الأجنبي. طب هاي المنتخبات العربية كتير تعبت لتوصل لهون، فكلنا لازم ندعمهم ونساعدهم، لأن فعلا وصلوا لتحديات كتير كبيرة لحتى يكونوا بهالمكان. أكيد
1: 100% كلامك صحيح، وغير غير غير عن أنه بس هيك أنه أنت أنا بحضر الماتش عم حاسس قلبي حيطلع من محله لما جابوا الجول
0: فعلا.
1: يعني بلد عربي عم يلعب، ونحن حلمنا صار من أكثر من 20 سنة بلد عربي يوصل لهاي المراكز، يلعب الدور 16، تأهل على الدور 8، يعني واو واو كثير حلو.
0: عن جد واو. كان موضوع
1: قلنا نحن نقدر مواهب اللعيب اللي عندنا ونقول إنه هني بشر كأوروبا وأجانب ونحن بشر، فنحن بس توفر شوي الإمكانيات قادرين نصير مثلهم وأحلى. وعندك أكثر من مثال، محمد صلاح بمنتخب مصر برا يعني عامل عالي، ولاعبين المغرب من دون تسمية كلهم ما شاء الله يعني. فمن شان هيك
0: والله معك حق.
1: كثير. طيب سؤال
0: شاء الله
1: بيفوزوا، والعزيمة ولا ما نفازوا العزيمة إلك ولفريق العمل على المطعم.
0: الله عليك. لا كثير هيك كثير هيك، ميرسي كثير كثير كثير لك، خجلتنا والله. نحن من دون ما تعزمنا نحن اصلا بنجي، من دون ما انت حتى تعزمنا نحن دائما اكيد بنحب نزوركم. اكيد كلك ذوق يا شاكيب. بس اسالك سؤال، اول شيء بعيدا عن المباريات بدي بارك لك، تعرف على شو؟ على الفنان فاضل شاكر يلي تم اطلاق سراحه. والله يعني انا امبارح احتفلت على الهواء باي ذا واي، بس بعدني عم حس انه ما بيكفي انه فضل شاكر، يعني عم قلنا تخيلوا حفل للفنان فضل شاكر برعايه العربيه 99. او ماي، بحس انه واو يعني.
1: واو صح. انا لك ما صار له 10 دقائق انا مقيم بالامارات بس مرتي بلبنان، عم تبعت لي على الواتساب والله العظيم، وعيت الساعة 6 أنا لقيت وعتت لي مش جود مورنينج صباحه، ليه بدي أحجز أول حفلة لفضل شاكر.
0: يا عمري يا الله والله
1: صباح الخير. قلت له الزلمة مين قال لك حيعمل حفلة يعني جمعة الجاي مثلا؟
0: لا
1: هو عم بيقوله أنا بطلع شوف عيالي وكذا، بس انه ايه الحب الناس العشق اللي ادينا صرت له مشتاق له يعني.
0: بصراحه كلنا بانتظاره، كلنا بانتظاره فعلا، فنان عظيم واغانيه كلها روعه يعني. حتى هو لما كان مش موجود على الساحه الفنيه لما اطلق اغنيه الكل اغرم فيها، وبصراحه يعني نافس جميع الفنانين وبدون اي يعني تحيز اكيد، بس فعلا هو مجرد ما هيك بس هيك يبلش يدندن بيولع الجو، فعلا فنان عظيم. واكيد هيك بنوجه له تحيه، واكيد لكل الشعب اللبناني الف مبروك، وللشعب العربي اكيد. وهي الغنيه اكيد من العربيه للشعب اللبناني والعربي بمناسبه خروج الفنان فاضل شاكر. بتمنى لك يوم حلو شكيب.
1: كلك ذوق، يعطيكم الف عافيه بالتوفيق.
0: اهلا وسهلا شكيب، ميرسي كثير لك. ميرسي. اكيد مكملين مع بعض بانرجي باللينكات اللي جايه.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة، الصغرى 34 درجة مئوية، أما الكبرى 37 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
5: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: ضيفنا مولع مع العربية 99، وأكيد مع بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 اللي رح يكون بدبي وورلد تريد سنتر 11 يوليو، رح يكون واحدة من أقوى فرق الروك في الوطن العربي، ووعد بليلة مليانة طاقة وأغاني رح يحفظها الجمهور مع كايروكي. أما يوم 18 يوليو رح تكون مزيج من الأغاني العربية والإيقاعات العالمية مع اثنين من أبرز نجوم الجيل الجديد، عصام النجار وديستينكت. أما يوم 25 يوليو رح تكون سهرة خليجية مميزة تجمع صوتين من أبرز نجوم الساحة الشبابية مع سلطان المرشد وطلال سام. أما يوم 1 أغسطس رح تكون ليلة استثنائية مع الصوت اللي رافق طفولة أجيال كاملة بأشهر شارات الرسوم المتحركة، إلى جانب أعمالها الغنائية المميزة، رح تكون يوم 1 أغسطس الفنانة رشا رزق. أما ركزوا معي منيح، هلا يوم 8 أغسطس رح يكون ختام الموسم مع النجم السوري الشامي في واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة هذا الصيف بمشاركة الفنانة لين حايك. وأكيد من هلأ حابة أخبركم التذاكر فعلا خلصت تقريبا، فيكم تقولوا يلي ما اشترى التذاكر لكل الحفلات، أي حدا حابب يشتري أي تذكرة رح تلاقوهم عبر platinumlist.com لأي حدا حابب يشتري التذاكر، لأن فعلا التذاكر almost خلصت. مثل ما خبرتكم يوم 8 أغسطس رح يكون الشامي مع لين حايك، 1 أغسطس رشا رزق، 25 يوليو سلطان مرشد طلال سام، 18 يوليو عصام النجار وديستينكت، أما 11 يوليو رح تكون مع كايروكي واحدة من أقوى فرق الروك بالوطن العربي. وأكيد بالساعة الثانية رح يكون عنا مسابقتنا لحتى يربح شخص تذكرتين لحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس لحتى يستمتع بأحلى الأغاني أيام الطفولة وأيام أحلى الذكريات. أكيد ومكملين مع بعض أكيد معي بأنرزي، وهي الغنية مني لألكن ومن الشام.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: العيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

لكل الناس اللي حابين يشاركوا بمسابقة بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بيت ذا هيت مع اسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف في الكمبيوتر بآخر الساعة الثانية مين رح يختار شخص لحتى يربح التذكرتين. يا جماعة، الشامي بس أعلنت عن حفله يوم 8 أغسطس، بس ما في مسابقة للشامي، فاللي حابب يشارك بس ابعتوا بيت ذا هيت مع اسماءكم الثنائية على 404، لأن بآخر الساعة الثانية رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يطلع معنا على الهواء ويغني. لما اتصل فيه مش رح يقول لا ألو ولا هاي ولا كيفكن ولا شي، كل اللي عليكم ترفعوا السماعة وتغنوا أي أغنية من أغاني الطفولة للفنانة رشا رزق، وبشوفكن بالساعة اللي جاية.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: تؤم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة يصل الكويت في زيارة أخوية، وأمير البلاد في مقدمة مستقبلية. لطيفة بنت محمد تتوج دانا الزرعوني بطلة لتحدي القراءة العربية في الإمارات. الكويت تدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبل سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري في الكويت. توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، دانا الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الإمارات. كما توج الطالب يوسف حامد من مدرسة القدوة بالشارقة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم. فيما فازت نعيمة الأميري من إمارة دبي بجائزة المشرفة المتميزة على مستوى الدولة، بينما فازت أيضا مدرسة حمدان بن عبد الله الشرقي من الفجيرة بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الدولة. في إطار شراكة استراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها بالفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص من خلال منظومة تشغيلية متكاملة عززت انسيابية التجارة رغم التحديات التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. حول ذلك تحدث مركز أخبار ARN محمد السويدي مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
5: أسهم هذا التعاون في الحفاظ على تدفق السلع الحيوية عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار المكتوم الدولي من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي ورفع الكفاءة التشغيلية. وأظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة. كما ارتفعت القدرة اليومية للتعامل مع الشحنات إلى أكثر من 2 مليون كيلوغرام في مايو مقارنة مع 1 مليون كيلوغرام في يناير 2026. ولم يقتصر أثر هذه الجهود على السوق المحلية، بل امتد إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي. تم خلال شهر مايو تنفيذ 529 رحلة لوجستية بالشاحنات لنقل 2636 طنا من السلع الأساسية، مما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل هذه النشرة الإخبارية. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط بعض الشظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضيها وآخرها فجر اليوم الخميس، والتي تعكس نهجا عدائيا متكررا في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. هذا وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية. في البحرين قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. هذا وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. في أخبار العالم أيضا، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، منها 600 حالة وفاة. النشرة مستمرة، ولكن ننتقل إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم الخميس على ملعب بوستن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. المباراة ستكون الليلة بين المغرب وفرنسا في الساعة 11 مساء. قال المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي إن الحديث الدائر عن أفضلية منتخب فرنسا أو الاكتفاء بما حققه أسود الأطلس في كأس العالم الحالي لن يجر فريقه إلى الوقوع في الفخ، وذلك عند لقاء الطرفين المرتقب في دور الثمانية من المونديال. تزايد القلق في معسكر منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النرويجي على بطاقة نصف نهائي المونديال. ووفقا لصحيفة ذا سان، فقد غاب 3 لاعبين من نجوم إنجلترا عن التدريبات قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم والمقررة يوم السبت المقبل. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى نجوم حفل نهائي المونديال لإحياء حفل تاريخي بين الشوطين والأول من نوعه في نهائي كأس العالم 2026، والذي سيقام يوم الأحد 19 من يوليو في ملعب نيويورك نيوجيرسي. أما غدا فستجمع مباراة قوية بين منتخب إسبانيا مع منتخب بلجيكا. دائما أتمنى لكم أوقات ممتعة بمتابعة المونديال. كنت معكم في هذه النشرة أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: موعد استثنائي بيوم 1 أغسطس لحتى تستمتعوا بأحلى الأغاني، أغاني الطفولة، أيام أحلى أغاني الطفولة مع الفنانة رشا رزق. أي حدا حابب يشارك بالمسابقة، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية، لأن بآخر هاي الساعة رح أتصل بشخص، وهذا الشخص كل اللي عليه يرفع السماعة ما يقول لا ألو ولا هاي ولا مرحبا، بس يغني أغنية من أغاني الطفولة للفنانة رشا رزق. أي غنية بتختاروها بليز، مش كلمتين تقولوا كلمتين، وهي اللي بيقول كلمتين رح يخسر، اللي بيرفع السماعة وبيطول ليغني رح يخسر، اللي بيقول ألو هاي أهلا رح يخسر. لازم ترفعوا السماعة وفعلا على الأقل تعطوني جملة تغنوها من أغاني الفنانة رشا رزق، لأن بآخر الساعة رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى اتصل فيه أكيد.

معكم يلي انتم بتحلموا فيه يكون معكم بدبي. كل اللي عليكم تعملوه لما بتروحوا على اي مول من مولات دبي, عملتوا مثلا اي شوبينج بقيمه 500 درهم, اي محل عم بتروحوا عليه باي مول من مولات دبي, بتسالوا للمحل هل انتم من الاماكن اللي مشاركه, المحلات المشاركه, ان كان مطعم ان كان محل لبس الكترونيات اللي هو, بتسالوا مجرد ما قال لك اوكي مشارك, اذا عندك الفاتوره بقيمه 500 درهم بتروح على قسم فيه محدد تعمل سكان للكيو ار كود للفاتوره تبعيتك, وهيك تلقائيا رح يدخل اسمك بالسحب لحتى تربح منزل احلامك, لان كل احد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح منزل احلامه. تخيلوا الحمله مستمره لغايه 30 اغسطس, كل احد في شخص عم يربح اما تو بيدروم او ستوديو. انتم متخيلين انك هيك تكون رايح شوبينج وترجع بمنزل احلامك؟ فمثلا معتكم فاتورتين بقيمه 500 درهم, فانتوا الفاتورتين رح يتضاعف اسمكم بالسحب. يعني مثلا اذا انت عندك فاتوره وزوجتك فاتوره او انت شاري فاتورتين, كل ما كان عندكم فاتوره بقيمه 500 درهم انتوا عم بتضاعفوا فرص ربحكم. هلا انا رح اقول لكم على سر ما تقولوا لحدا, اعملوا مثلي. هداك اليوم رحت على المول وانا عن جد عم شارك بهي المسابقه باي ذا واي, حطيت اشتريت كنت عم بشتري شيء بقيمه 1300 تقريبا, فطلبت من البياع قلت له هل انتو من المحلات المشاركة بهي الحملة؟ قال لي ايه. قلت له طيب بدي اعمل فاتورتين. اشتريت دفعت اول ترانزاكشن بقيمة 500 درهم وتاني ترانزاكشن بقيمة 700 درهم, فانا ضعفت فرصي لحتى ادخل بالسحب. فانتو هيك اعملوا نصيحة, لما يكون عندكم فاتورة اكتر مثلا من 1000 درهم او 1000 درهم, اعملوا الفاتورة على مرحلتين لحتى تضاعفوا فرصكم بالربح بمنزل احلامكم. واكيد لحتى تعرفوا معلومات اكتر فيكم تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com لحتى تعرفوا معلومات اكتر عن الموضوع. واكيد مستمرين مع حفل الفنانة رشا رزق اللي رح يكون ب 1 اغسطس اكيد, لحتى تربحوا بالتذكرتين كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بيت دهيت مع اسماءكم الثنائيه على 404, لان باخر الساعه الكمبيوتر رح يختار شخص لحتى اتصل فيه. كل اللي عليكم تعملوا ما تقولوا لا الو ولا مرحبا ولا هاي, وما تتاخروا لحتى تغنوا, ترفعوا السماعه وبتغنوا اي اغنيه من اغاني الطفوله للفنانه رشا رزق, مش كلمتين لا, تغنوا وما تتاخروا لحتى تغنوا. مكملين مع بعض معي انا ياسمين بانرزي.

0: يعود مهرجان دبي للكوميديا من 9 إلى 18 أكتوبر، وقد تم الإعلان للتو عن الدفعة الأولى من الفنانين المشاركين. استمتعوا بعروض حية مع فيرداس، مو جيلجن، زاردنا غارد، جون أشقر، أمي تاندن، ألكسندر ميركل، منارة فاروقي، شينتاد، مهندس الزوق الطعام، وجيمي ليفر ضمن مهرجان دبي للكوميديا، مع المزيد من العروض التي سيتم كشف عنها قريبا، والتذاكر ستطرح للبيع قريبا. 10 أيام مليئة بالضحك والكوميديا من 9 إلى 18 أكتوبر، وكلها هنا في دبي. لتكونوا من أوائل اللي بيحصلوا على التذاكر عن طرحها يوم 14 يوليو، كل اللي عليكم إنكم تزوروا الموقع الإلكتروني dubaicomedyfest.ae. سجلوا الآن.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

وصلنا لآخر قبل آخر فقرة لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لحتى يحضر حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس ولحتى يربح تذكرتين باللينك اللي جاية. رح أتصل بشخص مباشرة على الهواء. كل اللي عليك تعمله ما تقول ألو ولا هاي ولا شي. كل اللي عليك ترفع السماعة وتغني أغنية للفنانة رشا رزق من أغاني الطفولة وهيك رح تربح تلقائيا. بس ممنوع تتأخر لتغني، مش تغني كلمة وتسكت، مو تقلي البلوتوث معلي ولا شي. بدك ترفع فورا تكون جاهز لحتى تغني. فكل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play. خلينا نشوف نتذكر مع بعض كمان مرة تانية بيت ذا هيت DXP Season 5 شو محضرين حفلات لهالسنة بسيزن 5 بدبي وول تريد سنتر. رح يكون عنا واحدة من أقوى فرق الروك بالوطن العربي ووعد بليلة مليانة طاقة وأغاني رح يحفظها كل الجمهور مع كايروكي يوم 11 يوليو. أما عصام النجار وديستينكت رح تكون مزيج من الأغاني العربية والإيقاعات العالمية مع 2 من أبرز نجوم الجيل الجديد رح تكون يوم 18 يوليو. أما سلطان المرشد وطلال سام رح تكون سهرة خليجية مميزة تجمع صوتين من أبرز نجوم الساحة الشبابية رح تكون يوم 25 يوليو. أما يوم 1 أغسطس رح تكون ليلة استثنائية مع الصوت اللي رافق طفولة أجيال كاملة بأشهر شارات الرسوم المتحركة إلى جانب أعمالها الغنائية المميزة الفنانة رشا رزق رح تكون يوم 1 أغسطس. وأما المفاجأة الكبيرة اللي كانت كمان يوم 8 أغسطس رح يكون الشامي مع لين حايك ختام الموسم مع النجم السوري الشامي في واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة هذا الصيف بمشاركة لين حايك. وأكيد من هلأ بحب خبركم التذاكر almost sold out، فأي حدا حابب يشتري التذاكر كل اللي عليكم تعملوه تزوروا موقع Platinum List.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها، وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: الكمبيوتر اختار. هلا كل اللي علينا نعمله نتصل بهذا الشخص لحتى نشوف هل هو رح يرد ويغني بسرعة بأغنية من أغاني الفنانة رشا رزق بدون ما يختفي أو يحكي كلمتين ويختفي أو يضل ساعة ليقول أي غنية ما يقلي البلوتوث موصول على الموبايل. لا بدكم تكونوا جاهزين وهلا رح اتصل فورا قدامكم. يا ترى رح يرد؟
1: قد لمعت عيناه بالعلم انتفضت يمنا في هدوء الليل.
0: الله عليك الله عليك الله عليك. شكرا يا سيف، شكرا انك ما عذبتني، شكرا والله انا كل يوم عم بتعذب كتير، الموضوع كتير سهل وبسيط. شكرا كتير لك يا سيف وان شاء الله الف الف مبروك لك لحتى تروح تحضر مباراة. سيف معلش هيك سؤال، انت مواليد اي سنة؟
1: 91.
0: يعني نحن جيل واحد. تتذكر هدول أغاني هيك أيام الطفولة؟ هيك بتحس إنه نحن عشنا يمكن من آخر جيل يلي استمتع بهدول أغاني الطفولة. بتحس هلأ الجيل الجديد ما عنده هذا الشيء اللي نحن فعلا استمتعنا فيه من قلبنا؟ يعني
1: مضبوط، الجيل هاد يعني ما فيش أغاني، يعني
0: exactly.
1: جو الأغاني اللي إحنا كنا متعودين عليه زمان بطل موجود هلا. يعني احنا زمان كنا كل اغنية لازم نحفظها
0: لا وكان فيها رسالة وهدف، يعني تحس الاغاني مش انه بس اغنية للاطفال، لا فيها هدف. هلا والله يعني بشوف هيك مثلا بنتي شو عم تسمع وشو، والله شيء بزعل فعلا. يعني
1: لا لا الاغاني هلا للاسف ما لهاش معنى يعني زي زمان
0: تماما. طب شو كان الكرتون المفضل لك انت وصغير؟
1: أنا بالنسبة لإلي كونان.
0: يا الله ما أحلى كونان، يا الله. تتذكر لما كان على قناة سبيستون عملوا برنامج للمحقق كونان نتصل فيه وبنربح جوائز؟ ما بعرف إذا بتتذكره.
1: برنامج بصراحة لا مش متذكر.
0: لا
1: أنا متذكر أول مرة فتحت فيها قناة سبيستون.
0: أوكي
1: يعني
0: فكانت فرحة كبيرة
1: على قناة البحرين.
0: كانت فرحة كبيرة كتير للجميع، يعني بتذكر انه اوه ماي جاد قناة جديدة فيها اشياء حلوة.
1: يعني حتى متذكر اول اشي نعرض على سبيستون كان ريم.
0: بتمزح؟ والله لا انت ذاكرتك قوية والله، برافو عليك والله. هي ريمي كتير حلو، ليش في احلى من ريمي ولا انا واخي ولا المحقق كونان ولا غيرهم؟
1: كل اللي كنا نحضره كان رائع يعني.
0: رائع وله هدف. يا الله يا ريت يعني هيك هذا الجيل الجديد يكون عندهم. يعني أنا أحيانا والله هيك بسمع بنتي شو عم تسمع مثلا هيك من الأشياء، على فكرة للكيتس يعني هي حرام ما عم تشوف شيء غلط يعني، بس إنه أغاني من غير هدف بلا بلا بلا وملا بلا بلا وأشياء يعني من غير هدف للأسف يعني. على كل أحوال رح تستمتع كتير بحفل الفنانة رشا رزق ورح تعيش أجواء هيك الطفولة والذكريات، وما تنسى تصور وتعمل لنا منشن لإذاعة العربية 99.
1: أكيد أكيد شكرا.
0: أوكي يلا ألف مبروك يا سيف، ألف مبروك.
1: الله يبارك.
0: هلا هلا باي باي باي باي. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا بأنرجي بس بالساعة الثالثة.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة أخوية. وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق، وذلك لدى وصوله المطار الأميري. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم، وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. أطلقت صافرات الإنذار ظهر اليوم في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران. وقال محمد المومني وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، منها 600 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

اليوم ليلتنا مغربية بامتياز. أنا مبدئيا جيت على الشغل لابسة أحمر لأن عم بحتفل إن شاء الله مع المنتخب المغربي، وإن شاء الله هيك رح يحقق فوز كبير، ولو ما قدر يفوز بمباراة اليوم بكفي وصوله لهون، والتحدي الكبير اللي أكيد رح يواجهه اليوم كمان أمام المنتخب الفرنسي. الليلة كل الأنظار على مواجهة فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم. تختلف الانتماءات الكروية ممكن طوال السنة، شي طبيعي، بس لما بيوصل منتخب عربي لهذا المكان بكأس العالم لهالمرحلة بصير التشجيع أكبر من مجرد كرة قدم، بصير موضوع إنساني ووطني بامتياز. اليوم قلوبنا مع المغرب، مع كل لاعب رح يقاتل على كرة القدم، مع كل مشجع آمن بالحلم وبعده مكمل فيه. المغرب أثبتت أنه خلال البطولة، خلونا هيك نركز منيح مع المغرب، المغرب أثبتت أنه خلال البطولة منتخب ما بيعرف المستحيل فعلا، والإصرار والروح القتالية ممكن يخلوا أي منافس يحسب ألف حساب قبل ما يدخل بمنافسة كبيرة مع أي منتخب عربي. اليوم قدامه تحدي كتير كبير أمام فرنسا، لكن بقرة القدم ما في شيء مستحيل، والتاريخ دائما بينكتب داخل الملعب مش بس على الورق. ومن هون ومن الإمارات منوجه كل الدعم لأسود الأطلس، لأن أي إنجاز عربي هو فرحة لكل عربي من المحيط للخليج. كل التوفيق للمغرب، وإن شاء الله نفرح الليلة بتأهل عربي جديد يكتب بكل صفحة جديدة بتاريخ كرة القدم. ديما المغرب وديما كل منتخب عربي عم يرفع راسنا. كل التوفيق للمنتخب المغربي، كلنا معكم ورح نشجعكم، وإن شاء الله بالتوفيق. وحتى لو ما قدرتوا تفوزوا بمباراة اليوم، نحن متأكدين مجرد وجودكم لهالمرحلة بكأس العالم منتخبكم رافع علم بلدكم ورافع شعب بلدكم وكل الشعب العربي. شكرا المغرب، شكرا لكل منتخب عربي عم بيناضل لحتى يوصل لهي المرحلة بكأس العالم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: المشاركة حلوة. خلينا نشوف في كذا شخص بعت لي عنده معلومات حلوة عن المغرب. خلينا نتصل بأول رسالة وصلتني. خلينا نشوف مع أنه اليوم الأجواء مغربية بامتياز. كلنا منشجع المغرب قلبا وقالبا وكلنا أكيد بانتظار إن شاء الله فوز المغرب وبانتظار بسمة ترد يلي أصبت. هاي بسمة
1: مرحبا،
0: كيفك؟ معك ياسمين على الهواء، أنت بأنرزي على العربية 99. كيفك يا بسمة؟
1: الحمد لله تمام.
0: اتصلت بوقت مناسب يا بسمة.
1: أيوة
0: بسمة، أنت بعتي عندك معلومات عن المغرب صح؟
1: لا صراحة معلومات عن شو يعني.
0: ما انت بعتي وصلني رسالة من عندك، هلأ عندي انا قلت اي حدا عنده معلومات عن المغرب يبعت ويشارك، انت بعتي انا عندي معلومات فانا كرمال هيك اتصلت فيكي بما انه هي. اليوم مباراة المنتخب المغربي مع فرنسا صح ولا لا يا بسمة؟
1: أيوة.
0: في حدا عم ياخد موبايلك بدون ما تحسي يا بسمة؟
1: ممكن
0: والله انا شايفه هيك يا بسمه. على كل احوال يا بسمه، على كل احوال

0: أكيد اليوم مع المنتخب المغربي صحيح؟
1: أكيد
0: يلا إن شاء الله متمنى لهم كل التوفيق. بس ما انتبهي على موبايلك. هلا بسمة. هلا على كل أحوال رح أتصل بعد شوي كمان بغير حدا، بس خليني هيك أعطيكم شوية معلومات بمناسبة اليوم المباراة مع بين المغرب وفرنسا. نحكي شوي عن المغرب، البلد اللي جماله مش بس بمنتخبه، جماله بشعبه وثقافته وروحه. المغرب بلد فيه بتتنوع، يعني فيه تنوع رهيب من الدار البيضاء والرباط لمراكش وفاس وطنجة. بلد فيه بحر، جبال، صحراء، أسواق قديمة، ألوان، موسيقى وناس معروفين فعلا بالكرم والضيافة. بيقولوا ما في حدا راح المغرب إلا اندهش بكرم أهل المغرب، قديه شعب طيب ومضياف ولطيف. الشعب المغربي عنده طاقة خاصة، بتحس عندهم اعتزاز كبير بهويتهم، نفس الوقت خفة دم وحب للحياة. المغربي لما بيفرح بيفرح من قلبه، ولما يشجع بيشجع بروحه كلها. ومن أجمل الأشياء بالمغرب الأكل المغربي. بتعرفوا شو؟ باللينك اللي جاي رح خبركم عن الأكل المغربي، خليكم معنا.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: 3 ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيله عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: لقيتها لبسمة. يعني ما تفكروا في حدا بيضيع مع العربية 99، لا لقيتها لبسمة، وبسمة صارت معنا على الهواء مباشرة. هاي بسمة.
1: هلا ياسمين، هلا
0: كيفك حبيبتي. شو أخبارك؟ في حدا عم يتقمص شخصيتك يا بسمة؟
1: مش عارفة بصراحة، أنا مصدومة.
0: في حدا عم يتقمص شخصيتك يا بسمة. بسمة خبريني، شو بتعرفي معلومات عن المنتخب المغربي؟ وقبل ما هذا، مين بتشجعي اليوم؟ قبل ما أعمل لك، يعني يا بعمل لك بلوك يا بتكملي الاتصال، مين بتشجعي اليوم؟
1: شوفي أنا هقول لك، أنا أول حاجة صبحيني أنا بس تعبانة شوية مريضة.
0: سلامتك، ما على قلبك شر حبيبي.
1: الله يسلمك حبيبتي. هقول حاجة صغيرة بس بخصوص المنتخب المصري. طبعا احنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي احنا المنتخب كسب الحمد لله.
0: أكيد، مش لألك، للجميع يعني،
1: كل العالم. صحيح. الحمد لله كل الوطن ودم العالم كله هو ربح يعني.
0: صحيح.
1: فإن شاء الله نتمنى من قلبنا منتخب عربي يعني إن شاء الله يكسب. يا رب.
0: أكيد
1: يعني ما فيش غير المنتخب المغرب، زي ما هم بيتمنون الخير
0: أكيد
1: احنا بنتمنى لهم الخير، وإن شاء الله يكون الحظ معهم بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. شو بتعرفي طيب هيك معلومات عن المغرب، عن ثقافات المغرب، عندك شي معلومات؟
1: عندي أو شوف هنا، عندي طبعا هنا صديقات يعني بعرفهم من المغرب، وعندي طبعا على صفحتي كمان على الفيسبوك أصحابي كتير من المغرب بعرفهم.
0: حلو.
1: فشوفي أنا يعني في حاجة كده بخصوص الأعراس، يعني بخصوص الأفراح. هو أنا اكتشفت إن هما يعني في عندهم حاجات شبه عندنا في مصر، يعني زي مثلا موضوع المهر نفس الموضوع، الليلة الحنة نفس الفكرة.
0: لا دقيقة شوي، شو المهر؟ قولي بمصر والمهر يعني شو المهر؟
1: يعني المهر اللي هو مثلا المقدم والمؤخر اللي بيتقدم للعروس.
0: ايه
1: تقريبا مش هندخل في التفاصيل قوي، بس في مهر بيتقدم لها.
0: تقريبا نفس مصر،
1: يعني شبه مصر شوي.
0: حبيت.
1: تجيب تجهز مثلا او تجيب لها اشياء تخصها قبل العرس. وفي طبعا ليلة الحنة بتتفق تماما للحريم، بيعملوا الحنة مع بعض، الرجال حنتهم مع بعض.
0: الله يعني حبيت.
1: زي برضو لبنان وسوريا، ويعني
0: على فكرة احنا بسوريا ما عندنا ليلة الحنة، وعن جد هاد شي بزعلني.
1: والله
0: ما عندناش ليلة الحنة، وهي شي كتير بحسها هيك شي كتير حلو للعروس. هلأ ممكن احنا يكون عندنا هيك احتفالات ما قبل العرس للعروس، عزايم هيك، بس انه لا ليلة الحنة ما عندنا.
1: احنا عندنا اساسا ليلة الحنة تلاقي العروس بتلبس فستان لون مختلف غير ليلة العرس الأبيض، وبتعمل حنة، بترسم واحدة بتعمل لها الحنة.
0: والله
1: زي
0: حلو.
1: والله حلو.
0: هلأ أنا بعرف حتى بالأردن عندهم موضوع ليلة الحنة.
1: إيه صحيح. فاكتشفت كمان إن المغرب عندهم نفس العادات،
0: الله
1: بس
0: عليهم.
1: بيختلف يوم العرس في حاجة بقى، والخطوبة في كده منصة بتكون فيها العروس، انت أكيد شفتيها.
0: صحيح.
1: بيزفوها بقى وسط الناس كده وبتتجول فيها ديت.
0: حلوة كتير كمان على فكرة، هيك بتحسيها مميزة للعروس.
1: مميزة بالضبط. يلفوا بيها في قلب المكان، فدي حاجة مختلفة عننا يعني.
0: صحيح. أكيد بنتمنى الفوز للمغرب، وفعلا مصر رفعوا راس كل الوطن العربي، وكلنا كنا واسئين بربحهم، وفعلا نحن كلنا بنتمنى أنه تنعاد المباراة، لأن ما في عدل أبدا كان بالمباراة. وبالتوفيق أكيد للفريق المغربي، وخليكي معنا هيك متابعة بس.
1: وبالتوفيق لك ياسمين، أنا فخورة بيك والله، متابعك وبشوف فيديوهاتك ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك
0: حبيبتي بسمة. Thank you so much. I love you. Thank you baby. كلك ذوق. يا هلا. باي. أكيد مكملين مع بعض. خلوني هيك أخبركم هيك شوي عن موضوع المغرب والأكلات المغربية. عندهم الطاجن من أطيب الأكلات المغربية، والكسكس. أنا على فكرة الكسكس تربيت عليه من أنا وصغيرة، ماما بتعرف تعملها. او ماي جاد قد ايه بتعملها طيبه، فهي فعلا اكله خطيره. الحريره هي اظن شوربه كمان، اظن ماما بتعملها. شوفوا انا هلا خلاص بحكي لكم عن اكلات ماما، بس هي فعلا اكلات كتير طيبه. في شيء اسمه البسطيله، ما بعرفها هي البسطيله. في الشاي المغربي، هذا معروف الشاي المغربي بالنعناع، اللي هو يعني مش بس مشروب، هاد وين ما رحنا لازم نطلب الشاي المغربي بالنعناع، معروف يعني. وهو فعلا يعني هيك أجواء أكلاتهم وضيافاتهم فيها هيك جو كبير هيك من المحبة والحب يعني. أما اللهجة المغربية أو الدارجة، فهي من أغنى اللهجات المغربية، فيها عربي، فيها شيء اسمه أمازيغي، فيها فرنسي، وفيها إسباني، لهيك أحيانا بنحسها سريعة وصعبة شوي علينا، بس فيها موسيقى حلوة وقريبة من القلب. مثلا بالمغربي بنقول بزاف يعني كتير، هواخة يعني حاضر أو أوكي، لاباس يعني كيفك أو تمام، وديما المغرب يعني دائما دائما وابدا المغرب. باللينك الاخير من انرجي هلا اللينك اللي جاي بدنا نعمل مفاجأة لحدا. انتم بتعرفوا انتم مستمعيني غاليين علي كتير وانا ما بحب ارفض طلب لحدا. نسرين خليكي معي لان ما رح ردلك طلبك.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
12: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريق نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
13: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
14: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: المطلوب هلأ بكل بساطة أنه في صبية ترد على موبايلها لأن بدنا نفاجئها على الهواء مباشرة من رفيقتها. بس يعني شو رفيقتها اللي حتفاجئها؟ رفيقتها بالعمل لسه فيك أصدقاء بالعمل ما أحلاها. يلا
1: هلا ياسمين.
0: يا هلا يا زينب. الله عليك يا زينب. ايه ده ايه ده؟ لا انت فاجأتيني بصراحة. انا متصلة افاجئ.
1: انا مش زينب. انا نسرين.
0: ها انا لازم اتصل على رقم تاني. انا اسفة يا نسرين. طب نسرين رح اتصل هلا. سامحيني خطأ تقني هو. رح اتصل فيها. بس انت رأيك حترد؟
1: يا رب ترد. هي لسه في الطريق تروح.
0: طب بس بدي اقول لك انه عن جد برافو عليكي انه لسه فيك اصدقاء بالعمل بيروحوا بيعيدوا رفقاتهم. سمعتوا يا اصدقائي بالعمل؟ تعلموا. يلا رح دق لها لزينب ان شاء الله ترد. اوكي يلا يلا حبيبي هلا باي باي. صار في اخطاء تقنيه. الحق علي صراحه. الحق علي سوري. بس اتاخذ الرقم الاولاني. خلينا نرجع نتصل بزينب. يا زينب إن شاء الله تردي يا زينب. بس ما تكون زينب سمعت وخربت المفاجأة. زينب تونسية من تونس.
2: الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
0: غير مستخدم لماذا؟
2: من الرقم
0: نسرين والله إنك بعتي رقم غلط. في رقم ناقص والله. أنا مشيت على الرقم. نسرين في مشكلة بالغلط من عندك بالرقم. والله أنا آسفة يا نسرين. أنا عم بعمل جهدي بس الرقم غلط. حتى تأكدت هلأ مرتين. لا الرقم اللي محطوط عندي صح. المشكلة بالرقم اللي عندك. شوفي لنا شو مشكلة الرقم اللي عندك يا نسرين. بس للأسف رجعت بعتت الرقم نسرين. طب يا نسرين ركزي بدنا ندق لها دقيقة. أنا معكم ها بس عم دق الرقم. والله كرمال عيونك يا نسرين.
2: الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
0: غير مستخدم حاليا.
2: تأكد من الرقم وإعادة الاتصال. شكرا.
0: أنا عملت اللي علي وأكتر. سمعتك بإذنك. والله عم بمشي على الرقم والله صح. بس في مشكلة بالرقم اللي بعتي. أنا كتير آسفة. اسفة يا نسرين. بس انا ما رح ازعلك. رح اطلع غنية معايدة. دقيلة انت هلا على الهواء بسرعة. دقيلة من عندك. احكي معه قولي له في مشكلة بموبايلك. دقولك العربية كذا مرة خطك مسكر. هوي نسرين بعتت لي ولا يهمك حبيبتي نسرين. وانا رح اطلع هلا اغنية بمناسبة عيد ميلادها. وبشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي ذا واي انا هاد الويك اند رح اقضي ستايكيشن بمكان خيال. بس أنا بتعرفوني ما بحب دلل حالي لحالي. بحب أنكم تدللوا معي. فالأسبوع اللي جاي رح يكون عندي مسابقة على الهواء خطيرة. فاللي بده يعرف شو شروط المسابقة وين حتكون المسابقة أصلا وشو الجائزة كل اللي عليكم تابعوا ستورياتي على إنستغرام لحتى تشوفوا أنا وين رح كون وشو هي الجائزة. وهلأ صار لازم لكم تصبحوا على خير. وأكيد زميلي وائل رح يكون معكم الساعة 5. يلا باي باي.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سكروا الشبابيك، فلوا الأبواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
3: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت مؤسسة سلامة الطفل مبادرة أهل الأثر، وتعمل المبادرة طبعا على تأهيل أعضاء مجالس أولياء الأمور ليكونوا هم السفراء للوعي الوقائي سواء داخل المدارس والمجتمع.
2: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال.
3: توأم الرقم في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الكويت اليوم مع أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشر طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، بينما أسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة. أطلقت صافرات الإنذار ظهر اليوم في الأردن عقب تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ قادمة من إيران. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إنه تم التعامل مع الصواريخ والتصدي لها. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، من بينها 600 حالة وفاة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوي اللي منورين على الطريق. أهلا بيكم معنا في يوم جديد من الساعة 5 ولحد الساعة 8. زي ما احنا عارفين على مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض عن طريق الاس ام اسز 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. أخباركم إيه وأخبار الدنيا إيه وأخبار الشغل إيه وأخبار الطريق إيه؟ كل ده ممكن تبعتهولي عن طريق الاس ام اس، وأكيد مشاركين كمان في مسابقتنا اللي جاية وفقراتنا وأغانينا وحوادتنا وحكاياتنا. والنهاردة هنتكلم على حاجة يعني بجد مصائب قوم عند قوم فوائده، جت على بالهم ازاي مش عارف، بس بقى ايه، واحد بدأها والتاني والتالت والرابع والعاشر كله كمل. بكلمكم على ايه بقى؟ ده اللي هنعرفه في اللينكات اللي جاية. دلوقتي بقى ايه، دلوقتي الواحد بصراحة ساعات بيحس كده ان هو ايه محتاج يتدلع،

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيجنز.
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

خليني أفكركم بيوم 11/7 وتحديدا المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، وهتكونوا على موعد مع ليلة الافتتاح لبيت ذا هيت السيزون الخامس مع فريق كايروكي. الحفلة يا شباب هتكون في قاعة 8 تحديدا، طبعا كايروكي مع افتتاح بيت ذا هيت، يعني بنتكلم على ليلة كلها طاقة وأغاني، والأغاني دي مش أي أغاني، أغاني حفظناها كلمة كلمة. التذاكر دلوقتي عشان تحصلوا عليها موجودة على platinumlist.net، والعربية 99 هي أكيد الشريك الإعلامي الرسمي.

0: بعد. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: تعالوا نتسلطن بقى شوية. ايه رأيكم؟ اكيد يعني مع السلطان. كلامك يا حبيبي كلام غير الكلام. يلا بينا.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: بودكاست استكانة.
5: بودكاست استكانة. استكانة.
6: الدكتور عادل سجواني.
7: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
6: الإعلامي محمد الحمادي.
8: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
6: سعادة ناعم الشرهان.
9: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
6: ياسر القرقاوي.
10: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
6: الدكتور سليمان الهتلان.
11: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
6: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
12: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
6: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
13: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
6: سعادة مشعل جلفار.
14: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين، ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
6: الدكتور مهند الوادية.
15: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عادل زرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات، وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتثم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي العناوين: خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. لطيفة بنت محمد تتوج دانا الزرعوني بطلة لتحدي القراءة العربية في الإمارات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الكويت اليوم مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة لأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يجريها سموه إلى دولة الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق على أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوب بها وتنمية دولها. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وجرى في الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. هذا وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق بما في ذلك التجارية في المضيق بما يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية وتقويضا لأمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة دانا الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى الإمارات. كما توج الطالب يوسف حامد من مدرسة القدوة بالشارقة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم. هذا وفازت نعيمة الأميري من إمارة دبي بجائزة المشرفة المتميزة على مستوى الدولة، بينما فازت مدرسة حمدان بن عبدالله الشرقي من الفجيرة بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الدولة. معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذه الدورة من تحدي القراءة العربي.
4: اليوم في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة، توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة. هذه المشاركة غرست في نفوس طلابتنا مش بس حب المثابرة وحب القراءة، ولكن نمتها إلى حب الكتابة، حب الاستكشاف وحب الابتكار في المجالات المختلفة. اللغة هي أساس تمكننا من هذا العصر، وهو الأساس لتنمية كل الطلاب. اللغة واللغة العربية جزء لا يتجزأ من هويتنا في دولة الإمارات. شكرا.
3: في إطار شراكة استراتيجية مع الإمارات للشحن الجوي، أكدت جمارك دبي أن المؤشرات التشغيلية والإجراءات الاستباقية التي نفذتها بالفترة الماضية أسهمت في تعزيز قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN محمد السويدي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي.
5: أسهم هذا التعاون في الحفاظ على تدفق السلع الحيوية عبر قرية الشحن في مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي في مطار المخزوم الدولي، من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي ورفع الكفاءة التشغيلية. وأظهرت المؤشرات التشغيلية نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جواً للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة. كما ارتفعت القدرة اليومية للتعامل مع الشحنات إلى أكثر من 2 مليون كيلوغرام في مايو مقارنة مع 1 مليون كيلوغرام في يناير 2026. ولم يقتصر أثر هذه الجهود على السوق المحلية، بل امتد إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي. تم خلال شهر مايو تنفيذ 529 رحلة لوجستية بالشاحنات لنقل 2636 طنا من السلع الأساسية، مما أسهم في إنشاء ممر إمداد لوجستي فعال حافظ على انسيابية تدفق السلع الحيوية إلى الأسواق الخليجية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: نواصل هذه النشرة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تشدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. في أخبار العالم أيضا، أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759 إصابة، من بينها 600 حالة وفاة. الآن إلى أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: يتطلع المنتخب المغربي إلى مواصلة كتابة التاريخ عندما يواجه فرنسا مساء اليوم الخميس على ملعب بوستن في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. إذن الليلة موعدنا بمباراة ستجمع بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا. قال المدير الفني لمنتخب المغرب محمد وهبي إن الحديث الدائر عن أفضلية منتخب فرنسا أو الاكتفاء بما حققه أسود الأطلس في كأس العالم 2026 لن يجر فريقه إلى الوقوع في الفخ عند لقاء الطرفين المرتقب في دور الثمانية من المونديال. تزايد القلق في معسكر منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النرويجي على بطاقة نصف نهائي المونديال. ووفقا لصحيفة السن، فقد غاب 3 لاعبين من نجوم إنجلترا عن التدريبات قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم والمقررة السبت المقبل. أيضا في أخبار المونديال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انضمام النجم العالمي جاستن بيبر إلى نجوم حفل نهائي المونديال لإحياء حفل تاريخي في الشوطين أو بين الشوطين والأول من نوعه في نهائي كأس العالم 2026، والذي سيقام يوم الأحد 19 من يوليو المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي. أذكركم أيضا بمباراة الغد وهي مباراة قوية ستجمع بين منتخب إسبانيا مع منتخب بلجيكا. بهذه الأخبار أخبار المونديال تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف، وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص.
3: فاضل 3 أيام بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك.

0: من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وفي ساعتنا الأولى سؤال معتاد كده بسأله لكم كل يوم، أخباركم وأخبار المود وأخبار الطريق وأخبار الحياة إيه؟ فأولا مساء الخيرات والمسارات دائما من عايشة، شكرا لك يا عايشة. حنان بقى كانت بعتة كله تمام بس معها إيموجي مش مريحني، فنشوف حنان. ازيك يا حنان؟
1: يا هلا.
0: ازيك عاملة ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: واضح مالك يا حنان؟ في يعني في الاول الايموجي مش كانش مريحني الصراحة، يعني الايموجي اللي انت بعتاه حد عنده كده شوية احباط شوية ملل، بس صوتك اكد لي الحكاية دي. ايه مالك؟ خير؟
1: هو ملل الصراحة.
0: ملل؟
1: ايوه.
0: طيب انت عارفة ايه سبب الملل او ولا مش حاسة ان في سبب محدد؟
1: انا شو؟
0: عارفة ايه هو سبب الملل ولا مش حاسة ان في حاجة محددة قدام عينك؟
1: لا هي ما في سبب معين يعني بشكل عام.
0: بشكل عام. طب انت اخر مرة سافرتي امتى حنان؟
1: اخر مرة سافرت؟ والله سنة 2023.
0: يا 2023؟
1: ايوه شايفه.
0: يا كتير قوي يا حنان.
1: كتير
0: ده انت حقك يا بنتي تبقي ملانه وزهقانه وطهقانه وكل حاجه فيها انا في الاخر.
1: اكيد والله.
0: طب في مشاكل ولا ايه الموضوع؟ يعني ليه ما سافرتيش كل الفتره دي؟
1: والله يعني انشغال.
0: شغل.
1: انشغال.
0: انت بتشتغلي ولا ربة منزل ولا ايه؟
1: ايوه
0: ربة منزل. ربة منزل. قاعده للبيت وفي البيت.
1: صحيح.
0: مخلفه؟ عندك ولاد؟
1: ايوه عندي ولدين
0: ما شاء الله، ربنا يحميهم يا رب. اسمهم ايه؟
1: احمد وادم.
0: ربنا يحميهم.

0: من فريدوم، لا تفوت الحصول على خصم حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ولكن شغل الهندسة والمقاولات صعب، يعني هارد وورك ومسؤولية وتركيز وتفاصيل كتير، فبصراحة ربنا يعينه يعني.
2: والله
1: انتوا بقالكم كم سنة هنا في الإمارات يا حنان؟
2: أنا إلي 6 سنين، لكن زوجي مواليد الإمارات.
1: أوكي، حلو كلام. أنت جيتي بقى على الجواز على طول ولا جيتي اشتغلتي الأول وبعدين قابلتي ابن الحلال؟
2: لا، الزواج على طول، جيت في كورونا 2020.
1: يا عيني علي، حتى مجيك كان في ظروف سعيدة يا حنان.
2: بعد ظروف ضلتني في الظروف.
1: يلا معلش، ان شاء الله كده الامور تتظبط. طيب انا يعني بحاول بقدر الامكان اخرجك من المود، فاتمنى اكون عملت كده شويه، بس عايز اكمل الموضوع باغنيه انت بتحبيها قوي، قديمه بقى جديده مش مهم.
2: والله مفيش في بالي، انا حط على ذوقك.
1: ما على ذوقي ماشي، ما فيش مشكله، ولكن يعني ايه، لو انت مثلا بتفضلي مطرب معين، مطربه معينه، اغنيه معينه، قولي لي يعني. انا هديلي لك شويه، انا ممكن تكون انت متفاجئه، فيعني ايه يعني مش مجمعه قوي اهو. يلا خدي وقتك شويه، اوكي، وقولي لي كده ايه اغنيه او مطرب نفسك تسمعي له حاجه او مطرب.
2: اغنيه ممكن لتامر حسني.
1: تامر حسني؟
2: ايوه.
1: والله انت بنت حلال، تخيلي اول اغنيه قدامي لتامر حسني، تصدقي بقى
2: حسيت.
1: والله يلا حسيتي. طب حلو، يلا نسمع حلو المكان، وان شاء الله ايامك كلها سعادة يا حنان.
2: ان شاء الله.
1: شكرا ليكي ونورتيني النهاردة في فريواي.
2: نورك الله.
1: سلامي، ربنا يخليكي، مع السلامة.

0: مع بوتم كل حوالة لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة هتغير حياتك. ارسل الأموال دلوقتي لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفر الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
2: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: الساعة دلوقتي 6:31 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

طب هو في مكالمة بصراحة يعني لازم تتعمل، بس يعني هنأجلها اللينك اللي جاي لو سمحت لي. يعني هو صاحب الرسالة عارف نفسه. لا لازم أكلمك، يا نهار أبيض لازم أكلمك. بس خلينا دلوقتي إيه نبدأ مع بعض المسابقة علشان إيه تلحقوا تبعتوا الأجوبة والأسم أسوأ الحركات اللطيفة دي. طيب زي ما احنا عارفين من أول الأسبوع عندنا تذكرتين شاملين FMB لفيلم الجديد اللي هو The Odyssey بريمير في IMAX فوكس سينما مول الإمارات. العرض ده هيكون يوم 15 جولاي، ده العرض البريمير، ومتاح بقى لكل الناس بعد كده من يوم 16. عشان تربحوا معايا التذكرتين النهاردة أنا مسهلها عليكم على الآخر. المطلوب منكم تبعتولي على 4-0-4 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب اسم الشاشة اللي هيتعرض عليها الفيلم. أنا لسه قايلها حالا دلوقتي، اسم الشاشة اللي هيتعرض عليها الفيلم، مش السينما، سينما بوكس، ولكن في حاجات جوه بوكس صح؟ في أنواع معينة من الشاشات. مطلوب منكم بقى تبعتولي نوع الشاشة ايه أو اسم الشاشة ايه مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا يلا بينا.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعاشر من يوليو. تفيد من خصم يصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 20% لدى كالفين كلاين حصريا في دبي هيلز مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عادل سرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتفت منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، وقال سموه: وأبارك لطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، و40 مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الفائزين بجوائز النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول مشاريعهم وأفكارهم الطموحة التي تعكس وعي الشباب الإماراتي بدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وجرى خلال الاتصال بحث مجمل التطورات الإقليمية. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف السفن التجارية في المضيق. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية وتهديدا لأمنها واستقرارها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحات البحرية. أعلنت جامعة الدول العربية أن الدورة 56 لمجلس وزراء الأعلام العرب ستعقد يومي 14 و15 من سبتمبر المقبل في ليبيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

كل الناس هيتفرجوا عليه يوم 16/7، ولكن الناس اللي هتربح معايا وربحت معايا بالفعل على مدار الأسبوع هتتفرج عليه في العرض البريمير يوم 15/7، وتحديدا في فوكس سينما مول الإمارات، وفي شاشة مميزة جدا جدا جدا. التذكرتين شاملين الـ F&B. ايه هي بقى الشاشة؟ هو ده سؤال النهاردة بفكركم بيه. تبعتولي اسم السكرين الخاصة بالموفي ده، فيلم The Odyssey، والعرض الخاص للفيلم ده، والعرض خلينا نقول ايه البريمير. اسم الشاشة طبعا انتوا عارفين في شاشات مختلفة جوه، في واحدة هسهلها عليكم عشان اللي لسه بيسمع، كبيرة قوي، كراسيها كتير قوي، والشاشة كبيرة قوي، هتبقى حاجة يعني ايه، يعني خدين بالكو، يعني هي ليها علاقة شوية ببرضو احد اسماء التليفونات اللي هي بقى ايه، اعلى فئة الناس اللي بتحب التليفونات الابل، واخدين بالكو؟ اكتر من كده مش سهل والله، يعني كده اكتر من كده صعب، صعب جدا صعب، بس انتوا شطار، يعني في ناس كتيرة جدا بعتة الاجابة الصح. ثواني بس عشان في حاجة لازم تتعمل، ماشي. ففي ناس كتيرة جدا بعتة الاجابات الصح، ولكن لسه مستني منكم المزيد من الرسائل. اسم السكرين مع اسمكم الثنائية على 404، او من خلال الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا يلا بينا، تعالوا نسمع شيرين الجديد، تباعا تباعا. ونرجع ونكمل فري واي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
4: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشا.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: الساعة دلوقتي 7:28 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا وانتهت بفوز سويسرا 4-3 بركلات الترجيح. تاني مباراة كانت ما بين الأرجنتين ومصر وانتهت 3-2. تالت مباراة هي بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت 4-1 لصالح بلجيكا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: مع مصرف رؤية استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤية الخاص بيك اليوم. الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 اكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: اجمل الاغاني العربية.

قبل ما نختم فري واي مع بعض النهارده خلينا نعلن اسم الرابح في مسابقه فوكس سينما. وسؤالي ليكم النهارده، الفيلم اللي هو العرض الخاص اللي هتربحوا فيه تذكرتين شاملين الاف ام بي لفيلم دي اوديسي هيكون في اي شاشه من شاشات فوكس سينما في مول الامارات؟ الاجابه الصح طبعا هي شاشه اي ماكس. شكرا لكل الناس بجد اللي بعتت على ال 404 او الابلكيشن او الواتساب. النهارده الكمبيوتر اختار عشان يفوز معايا بالتذكرتين هديل حسين. مبروك يا هديل، ألف ألف مبروك. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية. والنهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب المغرب الشقيق، وإن شاء الله يفرح الجميع. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
3: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
2: وبيت دهيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت دهيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99. هذا الله.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عادل زرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات، وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتسم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة وأمير الكويت يؤكدان أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. محمد بن راشد: القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. الولايات المتحدة تقصف أكثر من 170 هدفا في إيران خلال يومين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، وهنأ سموه الطالبة دانا عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبو ظبي خليفة ألف بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات. وقال سموه: فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، فخور بمهاراتهم في القراءة وشغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكتب، بكم تبنى الحضارة، القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. وأضاف سموه: أبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، و40 مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. جاء ذلك بمناسبة تتويج الطالبة دانا الزرعوني بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال حفل نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وخلال الحفل كرمت سموها بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات، كما كرمت سموها الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة والفائزين في فئة أصحاب الهمم. معالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم تحدثت لمركز الأخبار حول هذه الدورة من تحدي القراءة العربية.
4: اليوم في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة، توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة. هذه المشاركة غرست في نفوس طلبتنا مش بس حب المثابرة وحب القراءة، ولكن نمتها إلى حب الكتابة، حب الاستكشاف وحب الابتكار في المجالات المختلفة. اللغة هي أساس تمكننا من هذا العصر، وهو الأساس لتنمية كل الطلاب. اللغة واللغة العربية جزء لا يتجزأ من هويتنا في دولة الإمارات. شكرا.
3: توجت إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية عن تجربة تنظيم الأعمال المساعدة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تقديرا لنجاحها في تطوير رحلة رقمية موحدة تجعل خدمات الأعمال المساعدة أكثر تكاملا وسهولة وكفاءة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المقدم مريم البدواوي مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
5: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية. هذا الإنجاز ترجم لتوجيهات معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي في تصميم خدمات تتمحور حول الإنسان، خدمات تعزز جودة الحياة والرفاهية تواكب رؤية دبي للمستقبل. نجحنا في إعادة تصميم رحلة تنظيم العمالة المساعدة وتحويلها إلى باقة رقمية موحدة تضم 9 خدمات رئيسية موجودة في تطبيق دبي الآن لهيئة دبي الرقمية. هذا الإنجاز هو ثمرة نجاح لتكامل الجهود مع شركائنا وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة دبي الرقمية، دبي الصحية، ودبي للتأمين. وفي النهاية التميز الحكومي يصنع من خلال منظومة عمل متكاملة تتشارك الرؤية، ويكون المتعامل هو المستفيد الأول من هذا التكامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ، وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. يستعد البيت الأبيض لاحتمال مواجهة عسكرية قد تستمر أياما أو حتى أسابيع مع إيران في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، بينما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدة التصعيد ستعتمد على ما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن التجارية في الممر المائي الحيوي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن التصعيد الحالي قد يستمر يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: Zimmer.
1: Press one, please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه Energy.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
4: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف

0: متنقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

ايام بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتيم وصيدلية أستر.
2: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالضبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل ان انقض الاتراك على خطأ واحد من المدافعين وانهى هكان شكر الامر قبل

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: معكم أطالب دانا عادل زرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات، وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
2: حمد، تغير كثيرا بين المراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
1: جولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتثم منها، دا أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: خلال زيارة أخوية، رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تطورات المنطقة. محمد بن راشد يبارك للطالبة دانا عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات. كاتس جاهزون لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها، خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، وهنأ سموه الطالبة دانا عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبو ظبي خليفة ألف بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات. وقال سموه: فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام، فخور بمهاراتهم في القراءة وشغفهم بالمعرفة وتعلقهم بالكتب، بكم تبنى الحضارة، القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع. وأضاف سموه: أبارك للطالبة دانا الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام، وأربعين مليون طالب كانوا جزءا من التحدي في هذا العام الأكاديمي. توجت إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية عن تجربة تنظيم العمالة المساعدة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، تقديرا لنجاحها في تطوير رحلة رقمية موحدة تجعل خدمات العمالة المساعدة أكثر تكاملا وسهولة وكفاءة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز الأخبار المقدم مريم البدواوي مدير إدارة التميز والريادة المؤسسية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.
4: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية. هذا الإنجاز ترجم لتوجيهات معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي في تصميم خدمات تمحور حول الإنسان، خدمات تعزز جودة الحياة والرفاهية تواكب رؤية دبي للمستقبل. نجحنا في إعادة تصميم رحلة تنظيم العمالة المساعدة وتحويلها إلى باقة رقمية موحدة تضم 9 خدمات رئيسية موجودة في تطبيق دبي الآن لهيئة دبي الرقمية. هذا الإنجاز هو ثمرة نجاح لتكامل الجهود مع شركائنا وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة دبي الرقمية، دبي الصحية، ودبي للتأمين. وفي النهاية التميز الحكومي يصنع من خلال منظومة عمل متكاملة تتشارك الرؤية ويكون المتعامل هو المستفيد الأول من هذا التكامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعرب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبوريهما مضيق هرمز وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلا عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وأكدت دول مجلس التعاون على التضامن الكامل بين دولها ووقوفها صفا واحدا للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، كما تؤكد على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. في تصعيد قالت القيادة إنه يهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة البحرية. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر، وذلك مع تبادل طهران وواشنطن اليوم ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشهر الماضي. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
3: تنطلق عند الساعة 12 من منتصف الليل منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي على ملعب بوسطن، فيما يلتقي غدا المنتخبان الإسباني والبلجيكي على ملعب لوس أنجلوس لحسم أولى بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي. وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا التي تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022 والذي حسمه المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعاشر من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 20% لدى كالفين كلاين حصريا في دبي هيلز مول من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: صوت بلا صورة.
4: معكم الطالبة دانا عادل زرعوني، أنا المتنبي الذي قال في شعره: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. أنا تلك الأهرامات في مصر، أنا عبق الياسمين في الشام، أنا المجد في الإمارات وبطلة الموسم العاشر بالمركز الأول.
5: حمد تغير كثيرا بين مراحل السابقة وهذه المرحلة، فالقراءة والتجارب القيادية والمجتمعية هي التي غيرتني وهي التي أرشدتني في هذه الحياة. وأيضا أشكر مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فهي المؤسسة التي رعتني والتي طورت من نفسي ومن شخصيتي ومهاراتي.
4: دولة الإمارات العربية المتحدة كانت كالأمان لنا، وكنا أيضا نلتسم منها، أشكرها لأنها نسجت من ترابها الطاهر وشاحا نرتديه بجدارة، نثبت للعالم بأكمله بأن نحن أبناء محمدي المجد، نحن نستطيع أن نغير المستحيل.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره بمشاركة أكثر من 830,000 طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة 10 من تحدي القراءة العربي، وهنأ سموه الطالبة دانا عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة أبوظبي خليفة ألف بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته 10 على مستوى الإمارات. أدان معالي محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية للخطر. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرض طاقم الناقلتين للخطر، معتبرة ذلك اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما أدانت الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت. حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات من أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران مجددا وبقوة أكبر إذا لزم الأمر، وذلك بعد تبادل طهران وواشنطن اليوم ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشهر الماضي. يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.
3: رحلة الكأس مونديال 2026
6: تنطلق عند الساعة 12 من منتصف الليل منافسات الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي على ملعب بوسطن، فيما يلتقي غدا المنتخبان الإسباني والبلجيكي على ملعب لوس أنجلوس لحسم أولى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي. بأخبار المونديال نختتم محطتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى لقاء آخر.
3: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة، اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
2: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيليستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

مختارة للفريد خصم حتى تفوت 50% على باقة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.